0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بن زحيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. نرحب بكم في هذا الصباح الجديد وعدد جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة حتى تمام 8:00.

متابعه اخباريه صباحيه نستطلع واياكم فيها اخر المستجدات وابرز الملفات والاحداث الاخباريه في الوطن فلسطين وكذلك في العالم العربي والعالم عموما. اليوم هو الثلاثاء 9 من يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 23 من ذو الحجه لعام 1447 للهجره.

0: هذه تحياتي لكم في الاعداد والتقديم، انا سالقاضي تحيه صالح كنعان في الهندسه الاذاعيه والاخراج. اهلا ومرحبا بكل المتابعين والمستمعين.
1: يا عيني صباح النصر
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم مستمعينا الكرام، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم في القدس المحتلة تصل إلى 29 درجة مئوية. غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أما يوم الخميس فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صافية بوجه عام وأجواء جافة وحارة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق وفق توقعات الأرصاد.

ما في أسعار صرف العملات لهذا الصباح؟ الدولار الأمريكي يصرف بشيكلين و93 أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل و39 أجورة، فيما يصرف الدينار الأردني بأربعة شواكل و14 أجورة، علما أن هذه الأسعار متابعينا الكرام قابلة للتغير خلال تداولات اليوم.

دعونا نتابع وإياكم الآن حالة الطرق في محافظات الضفة الغربية للمواطنين المسافرين والمتنقلين بين محافظات الوطن. محافظات الجنوب حاجز الكونتينر سالك في هذه اللحظات، أيضا فرش الهوى وحاجز النشاش وعش غراب جميعها سالكة، مراح رباح سالكة، باقي المناطق المعروفة كمسالك رئيسية مغلقة في هذه اللحظات وهي رأس الجورة وزيف والمنشية والفحص والنبي يونس وسعير ودورة والفوار وبوابة العروب العجوري، جميعها مغلقة هذه المناطق في هذه اللحظات. أما فيما يتعلق بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق في الاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة أيضا، الجلازون يشهد كثافة سير باتجاه رام الله، بوابة النبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع يشهد أزمة وتفتيش للخارج أيضا، وكذلك الحال على حاجز حزمة هناك أزمة للخارج. أما العزرية فهي تشهد أزمة باتجاه الشمال، وباقي المناطق سالكة في هذه اللحظات. وبطبيعة الحال مستمعين، هذه الأحوال للطرق تتغير بين لحظة وأخرى.

0: في الملفات الإخبارية التي سنتابعها وإياكم مستمعينا الكرام خلال هذه الساعة الإخبارية، الملف الأبرز لربما وهو إعلان الجانبين الإيراني والإسرائيلي وقف الضربات المتبادلة، وذلك بعد تدخل الرئيس الأمريكي لدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. أيضا لدينا ملفات متعلقة بالتصعيد في قطاع غزة وارتقاء 7 شهداء يوم أمس، كذلك ما يتعلق بالوضع الميداني ومجزرة هدم حدثت في برطعة بيوم أمس حيث هدم الاحتلال 20 منزلا. فاصل ونعود لمتابعة هذه الملفات وغيرها.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنس حيمان.
0: أهلا مجددا بكم متابعينا الكرام، نرصد وإياكم الآن الأحوال الميدانية فيما يتعلق باعتداءات قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية المحتلة. حملة اعتقالات جديدة شنها جيش الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وحتى هذه اللحظة عرف من بين المعتقلين الشابين سامر حلم البرق ومالك أمين بعجي، اعتقلا بعد اقتحام بلدة جيوس شمال شرق القيلية. وفي منطقة دوار البيضاوي في مدينة جنين اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر عمرو الشامي ووالده بعد مداهمة منزلهما. أيضا قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس بعدد من الآليات صباح هذا اليوم. كذلك الحال شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات في بلدة رافات غرب مدينة سلفيت. على حاجز رنتيس غرب رام الله جيش الاحتلال اعتقل عددا من العمال الفلسطينيين خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل. هجمة جديدة للمستوطنين على قرية بيت مرين شمال غرب مدينة نابلس تخللها إحراق عدد من المركبات في هذا الهجوم الجديد.

أما في قرية الطبقة جنوب دورة في محافظة الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة واعتدت بالضرب على المواطنين واحتجزت عددا منهم. وبحسب مصادر محلية، فإن قوات من جيش الاحتلال داهمت الطبقة واحتجزت عددا من المواطنين قبل أن تعتدي عليهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجروح. المواطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. بحسب رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة، فإن المستوطنين اعتدوا بالحجارة على منزل أو منازل تعود لعائلة جبارين وسط استفزازات وإطلاق أصوات مزعجة دون أن يبلغ عن إصابات. وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الآونة الأخيرة وتتمثل بملاحقة المواطنين ورشق المنازل بالحجارة، ما أدى في بعض الحالات إلى وقوع إصابات بين المواطنين. الاحتلال يستولي على 393 دنما ويصدر أوامر عسكرية واستملاكات جديدة خلال أيار الماضي بحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

مجزرة هدم منازل شهدتها بلدة برطع جنوب غرب جنين يوم أمس، إذ هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 8 منازل، من بينها منزلان مأهولان بالسكان، في إطار سياسة الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم في البلدة. وبحسب رئيس بلدية برطع غسان قبها، فإن قوات الاحتلال دفعت ب6 جرافات ترافقها آليات عسكرية إلى البلدة قرابة الساعة 11 صباحا، وشرعت بهدم المنازل بعد إجبار أصحابها على إخلائها. وأوضح أن المنازل التي هدمت شملت منزلين مأهولين بالسكان و6 منازل قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن قرار الهدم الصادر عن سلطات الاحتلال يستهدف 20 منزلا في البلدة تقطنها نحو 20 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 100 مواطن. وأضاف قبها أن مواجهات اندلعت في المنطقة خلال عملية الهدم في أعقاب تجمع أصحاب المنازل والمواطنين على أسطح المباني في محاولة لمنع الجرافات من تنفيذ عمليات الهدم، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع لتفريقهم. وأشار إلى أن بلدية برطع تقدمت باعتراضات إلى محكمة الاحتلال ضد أوامر الهدم، إلا أن المحكمة رفضت الاعتراض وأقرت بشكل مستعجل هدم 14 منزلا من أصل 20 مستهدفة.

وعن جغرافيا بلدة برطعة، فهي تقع مستمعين داخل جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي محافظة جنين، وهي بطبيعة الحال تتعرض بشكل متواصل لإجراءات إسرائيلية مشددة تشمل هدم المنازل والمنشآت بحجة البناء في المناطق المصنفة جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، كما تفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على حركة المواطنين عبر حاجز برطعة العسكري المقام على مدخل البلدة، وتمنع بشكل شبه يومي دخول وخروج الأهالي إلا بتصاريح خاصة، ما يزيد من معاناة السكان ويقيد حياتهم اليومية.

الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على عدد من العمال ويعتقلهم عند حاجز العيسوية. والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شهر سعد يقول إن الاحتلال دمر مستقبل العمال الفلسطينيين وألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني.

وبحسب شهر سعد، فإن سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في منع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم والاستيلاء على الأراضي الزراعية وهدم المنشآت الصناعية والاقتصادية أدت إلى تدمير مستقبل مئات آلاف العمال الفلسطينيين وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعد أمام الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حيث استعرض واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف حقهم في العمل والحياة الكريمة. وأضاف سعد أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية أكد أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأزمة خطيرة وغير مسبوقة، لا سيما في قطاع غزة الذي شهد انهيارا شبه كامل لسوق العمل، حيث فقد أكثر من 250 ألف عامل وظائفهم، فيما تجاوزت نسبة البطالة 85% نتيجة للدمار الواسع والحصار وتعطل معظم الأنشطة الاقتصادية. وبيّن سعد أن عدد العاطلين عن العمل في فلسطين تجاوز 570 ألف شخص من أصل نحو 1,400,000 عامل، فيما تجاوزت خسائر العمال الفلسطينيين خلال الأشهر 32 الماضية 7 مليارات يورو. ولفت سعد أيضا في هذا السياق إلى أن أكثر من 35 ألف عامل فلسطيني تعرضوا للاعتقال والملاحقة من قبل سلطات الاحتلال، فيما استشهد أكثر من 52 عاملا أثناء سعيهم لتأمين لقمة العيش، إضافة إلى إقامة أكثر من 1,100 بوابة عسكرية وحاجز في الضفة، ما أدى إلى تقييد حركة العمال والبضائع وإلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني.

0: في تفاصيل هذا الخبر نتابع وإياكم مستمعين. فقد صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالأمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الفلسطينية. وينص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيسة عن حزب الليكود أفيحاي بارون إلى أن تشمل الاقتطاعات تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية للمتضررين من هجمات وعمليات فلسطينية، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى وتعويضات أضرار الممتلكات. وبموجب هذا القانون يقدم وزير المالية الإسرائيلي تقريرا سنويا إلى المجلس الوزاري المصغر الكابينت حول حجم المدفوعات والتعويضات، ليقرر الكابينت حجم الأموال التي سيتم اقتطاعها من أموال المقاصة المحولة للسلطة خلال العام اللاحق. كما ينص القانون أيضا على أن تحول الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات المستحقة للمتضررين، وفي حال وجود فائض يتم تحويله إلى خزينة الدولة الإسرائيلية على أن تطبق الاقتطاعات بأثر رجعي اعتبارا من الأول من كانون 2 يناير العام 2025. يأتي هذا القرار في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة الفلسطينية ضمن توجهات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على السلطة الفلسطينية. وزير المالية إصطفان سلامة يقول إن هناك انفراجة مالية متوقعة مع نهاية العام الجاري، ويدعو المواطنين والموظفين إلى الصمود خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. إلى فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

تحية لكم من جديد مستمعينا الفاضل أينما كنتم وأينما تواجدتم، نرحب بكم ونحن وإياكم لازلنا نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري عبر أثير راديو بيت لحم 2000. أهلا ومرحبا بكل المتابعين والمستمعين.

0: إلى قطاع غزة هذه المرة، والاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. فقد استشهد 7 مواطنين في قطاع غزة يوم أمس جراء هذه الخروقات. وبحسب مصادر طبية فإن شابا فلسطينيا استشهد مساء أمس متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وهو الشاب عواد أيمن أبو شحادة، ويبلغ من العمر 31 عاما. ارتقى متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء استهداف إسرائيلي صباح أمس في المنطقة الشرقية لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلاحة. وفي سياق متصل أيضا، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها الميدانية، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة خان يونس، واستهدفت مدفعية الاحتلال شرقي المدينة، وكان 6 مواطنين استشهدوا ومن بينهم 3 من مدينة خان يونس في قصف إسرائيلي متفرق منذ صباح أمس. وقتل جيش الاحتلال ما يزيد عن 960 مواطنا وجرح المئات في خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر العام الماضي. في هذا السياق قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ارتقاء نحو 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يعني أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة، وأن أهل القطاع يعيشون مذبحة متواصلة. ودعا قاسم مجلس السلام إلى أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
1: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات. وأيضا مطلوب من مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام عبر الإشارة إلى الطرف المعطل للاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عمليا. كما أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية على كل التجمعات العربية والإسلامية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، بأن يكون لهم حراك جدي وفاعل من أجل وقف هذه المذبحة المفتوحة ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.

الادعاء الإيطالي يفتح تحقيقا بحق الوزير المتطرف تمار بن غفير على خلفية قضية أسطول الصمود. بحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فقد فتح الادعاء العام الإيطالي تحقيقا بحق بن غفير على خلفية قضية أسطول الصمود في إطار تحقيقات تتعلق باعتراض سلطات الاحتلال للسفينة واحتجاز ناشطين كانوا على متنها في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية. وذكرت الوكالة أن التحقيق يرتبط بتصريحات أدلى بها بن غفير في أيار مايو الماضي سخر فيها من ناشطين ظهروا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء سدود عقب احتجازهم من قبل سلطات الاحتلال. وأضافت الوكالة الإيطالية أن النيابة العامة في روما كانت قد فتحت قبل عدة أسابيع ملف تحقيق بشأن عملية اعتراض ناشطي أسطول الصمود، يشمل أيضا شبهات تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني. وبحسب التقرير، يتناول التحقيق عملية اعتراض الناشطين ومن بينهم إيطاليون والظروف التي أحاطت باحتجازهم بعد السيطرة على السفينة. نادي الأسير يفيد بتصاعد غير مسبوق في اعتقال النساء بالضفة الغربية. وبحسب النادي، فإن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو 95 أسيرة، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. وبحسب تقرير لنادي الأسير، فإن المعطيات والشهادات التي ترد تباعا بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسيرات فاقت من حيث حجمها ومستواها ما سجل في أي مرحلة سابقة، وذلك نتيجة تصاعد عمليات القمع الممنهجة التي تترافق مع اعتداءات بالضرب المبرح إلى جانب ممارسات التنكيل والإذلال المستمرة. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات المتبادلة واعتراض مسيرة من اليمن في سماء إيلات الليلة الماضية.

إذن في التفاصيل، أعلنت إيران وقف هجماتها على إسرائيل التي قالت إنها جاءت ردا على هجومها على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهددت باستئناف الهجمات بقوة أشد إذا استمرت الهجمات في لبنان، فيما أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن النار توقفت على جبهة إيران وأن أي استئناف سيقابل برد قوي حسب قوله. وأعلنت ما تسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلغاء التقييدات واستئناف التعليم في إسرائيل باستثناء المنطقة الحدودية مع لبنان. وقال نتنياهو إن إيران أوقفت هجماتها على إسرائيل في هذه المرحلة مهددا بالرد بقوة إذا استؤنفت الهجمات، فيما رفض ما وصفه بمحاولة إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة تربط بين إطلاق النار من لبنان والرد الإسرائيلي، وذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ جولة التصعيد الأخيرة. على الجانب الآخر، قال مقر خاتم الأنبياء العسكري وهو غرفة العمليات المركزية في إيران إن طهران نفذت ردا مؤلما على الغارات التي قامت بها إسرائيل في وقت سابق يوم أمس، وتعلن على إثره وقف عمليات القوات المسلحة الإيرانية. وشدد بيان مقر خاتم الأنبياء على أن القيادة العسكرية الإيرانية في الوقت عينه في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية بما في ذلك في جنوب لبنان، فإنها ستقوم باتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل.

وفي أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصباح يقول إن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار. وذكر ترامب في تصريحات ترد في هذه الأثناء بأنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، وأضاف: لا ألوم نتنياهو لأن إسرائيل تعرضت للقصف وكانت مكالمتي معه رائعة حسب وصفه. وذكر ترامب بأن صفقة مع إيران ستكون أفضل من الصفقة التي أبرمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وأشار أيضا إلى أن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل له بالنسبة من الخيار العسكري.

وقال ترامب إنه سيعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. في هذا السياق، كشف الرئيس الأمريكي أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تطوير الهجوم على إيران، وأبلغه بأنه قد يجد نفسه وحيدا في مواجهة إيران. وصرح ترامب: قلت لنتنياهو إنه من الأفضل أن تكون حذرا جدا فيما تفعله، لأنك قد تجد نفسك قريبا وحيدا في مواجهة إيران. مضيفا: حذرته من أنه في حال تطورت الهجمات الإسرائيلية إلى حرب واسعة فقد يجد نفسه وحيدا في مواجهة الإيرانيين. وقد كرر ترامب التحذير عن نفسه في تصريح لموقع أكسيوس الأمريكي قائلا: قلت له: يا بنيامين نتنياهو، عليك أن تحذر، وإلا فستجد نفسك وحيدا في القريب العاجل. في سياق متصل، نقلت القناة 13 العبرية الخاصة عن مصادر لم تسمها أن ترامب قال لنتنياهو قبيل الهجوم الإسرائيلي على إيران: هاجم وانهي الحدث، في إشارة إلى رغبة الرئيس الأمريكي في هجوم خاطف ينتهي بسرعة.

0: نتابع تفاصيل أكثر وأخبار أوفى بعد فاصل قصير.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

التحية لكم مجددا متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة، ونستكمل في الملف المتعلق بالشأن الإيراني الأمريكي. وفقا لمسؤول إيراني، فقال إن واشنطن عدلت على مسودة مذكرة التفاهم، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول. وأضاف المسؤول الإيراني أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد يؤثر على المفاوضات، مضيفا أن إيران لن تتهاون في التعامل بجدية مع ذلك، وأكد مجددا على أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن المفاوضات الحالية لا تتناول البرنامج النووي، وقال أيضا إن ترامب لا يتصرف بصدق خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن التفاوض هو امتداد لساحة المعركة. بينما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إن حزاما أمنيا جديدا للمقاومة من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر، مضيفا أن التحرك من اليمن يدل على حكمة جبهة المقاومة وأن فصائل أخرى ستنضم إذا اقتضى الأمر. في المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل يوم أمس، قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي أطلق صواريخ اعتراضية في هذه المواجهة، قائلا إن الجيش يواصل تقييم طبيعة المقذوفات التي اعترضتها القوات الأمريكية والجهة المسؤولة عن إطلاقها.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد منعت مرور 7 سفن خالفت التعليمات، وعطلت القيادة المركزية الأمريكية ناقلة نفط فارغة في خليج عمان بعد انتهاكها الحصار المفروض على إيران. رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية أعلن رفع القيود المفروضة على الطيران مع عودة المجال الجوي إلى طبيعته، مشيرا إلى أن أنشطة الطيران ستعود تدريجيا لمسارها الطبيعي بعد وقف القتال مع إسرائيل.

سقوط مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز وفق ما تفيد به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مصدرين وهي تابعة للجيش الأمريكي. حادثة السقوط يوم أمس بحسب التقارير، وذكرت المصادر للصحيفة الأمريكية أنه جرى إنقاذ وإجلاء طاقم المروحية المؤلف من طيارين بسلام من موقع الحادث. وبحسب أحد المصدرين فإنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية أو بسبب مشكلة ميكانيكية.

نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدي فانس يقول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران وقد لا يروق ذلك لإسرائيل. محللون إسرائيليون يقولون إن تل أبيب وقعت في فخ إيران بسبب إملاءات ترامب الصارمة. إسرائيل تعلن استئناف الدراسة ورفع معظم القيود بعد وقف إطلاق النار مع إيران.

صحيفة معاريف العبرية تنقل عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل لم تهاجم منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في إيران لأن هذا الأمر يتطلب استعدادا مختلفا. وبحسب المصدر فقد تحرك جيش الاحتلال بطريقة توضح أنه مصمم على منع إيران من إعادة بناء دفاعها الجوي، مضيفا أنه إذا اقتضت الضرورة مهاجمة لبنان أو الضاحية فسيهاجم الجيش الضاحية في لبنان. كما أشار المصدر العسكري الإسرائيلي للصحيفة أن إيران أطلقت 20 صاروخا في 10 دفعات بعد 50 يوما من إعادة التأهيل، معتبرا أن هذا العدد قليل.

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أعلن أن إيران أبلغت الحركة سعيها لوقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها غزة. وأكد قاسم في تصريحات صحفية أن إيران قدمت دعما سياسيا وماديا وعسكريا للحركة النضالية الفلسطينية، ولا تزال تعلن إسنادها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني. وشدد على سعي حماس لأن تشمل حالة التضامن غزة، وأن يكون القطاع في قلب المعادلات الإقليمية لإنهاء الحرب ووقف العدوان، مردفا أن الحركة تتعامل بإيجابية مع أي طلبات منطقية تطرح في القاهرة، متأملا التوصل إلى حلول بأسرع وقت ممكن.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعلن مقتل 80 موظفا للأمم المتحدة العام الماضي في قطاع غزة. رئيس الاستخبارات التركي يلتقي مسؤولين مصريين وقطريين في القاهرة على هامش مشاركته في اجتماع للفصائل الفلسطينية ووسطاء لبحث خارطة طريق لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقف المدعي العام للجنائية الدولية عن العمل وسط مزاعم باعتداء جنسي. في لبنان يتواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب البلاد بما في ذلك شن غارات جوية في مدينة صور أسفرت عن وقوع 5 شهداء في وقت أعلنت فيه تل أبيب تكثيف عملياتها ضد حزب الله على الرغم من تهديدات إيرانية بالرد على أي خرق لوقف إطلاق النار. وقال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن جيشه سيواصل العمل في لبنان ضد حزب الله، مضيفا أنه سيضرب ضاحية بيروت الجنوبية ردا على كل عملية تستهدف المستوطنات الشمالية. في غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تركز حاليا على التوصل إلى اتفاق لعدم الاعتداء، مجددا رفضه لقاء بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. أما حزب الله فأعلن عن تنفيذه ل 16 هجوما ضد قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان بحسب بيانات متتالية صدرت عن الحزب.

وزارة الصحة اللبنانية فأعلنت في بيان لها الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار مارس الماضي، وقد بلغت 3637 شهيدا وأكثر من 11188 مصابا.

0: إلى هنا نصل وإياكم متابعين الكرام إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء 9 حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: صباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد مع إشراقة يوم جديد، تتجدد الآمال وتفتح أبواب الفرص لمن يسعى ويجتهد. فلنستقبل هذا الصباح بالتفاؤل ونملأ قلوبنا بالامتنان ونمضي بخطوات واثقة نحو أهدافنا. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم مليئا بالخير والبركة والنجاح للجميع.
1: تسمح حكاياته تسعد صباح البياعي بضحكة وقلبي.
0: حكمتنا لليوم مستمعينا ومتابعينا: لا تقص تقدمك بسرعة الوصول، بل باستمرارك في السير. حتى الخطوات الصغيرة التي تبدو غير مؤثرة اليوم قد تصنع فرقا كبيرا مع مرور الوقت. أتمنى لكم يوما مليئا بالإنجاز والطمأنينة والتوفيق. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-2 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388. مقدمة 972. أهلاً ومرحباً بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لكل اللي بيسمعنا من سيارته، سائقي المركبات العمومية جميعاً، يسعد صباحكم. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. عمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعدها الصباح ويعطيكم العافية.

مستمعينا ومتابعينا، نبدأ مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد في آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة. وقبل قليل قوة من جيش الاحتلال تقتحم المدينة من طريق مخيم لدهيشة. الحديث يدور عن اقتحام لقوات الاحتلال مدينة بيت لحم وتواجدهم في الشارع الرئيسي، شارع القدس الخليل بالقرب من مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. أيضا مع ساعة فجر هذا اليوم نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة الشولي عند مدخل الريف الغربي لمحافظة بيت لحم. هذه المنطقة التي تقع على الشارع الرئيسي الواصل لبلدتي بتير ونحالين وقريتي حسان وواد فوكين. قوات الاحتلال تقوم بإيقاف المركبات والتدقيق في بطاقات المواطنين، وأيضا ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المنطقة. أيضا من الأخبار مستمعينا ومتابعينا التي شهدتها المحافظة مع مساء أمس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس مواطنا من مخيم عايدة شمال بيت لحم أثناء مروره عبر حاجز الكونتينر العسكري جنوب شرق القدس المحتلة. بدورها أفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا المواطن البالغ من العمر 40 عاما على الحاجز ودققوا في هويته قبل أن يقدموا على اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة. ويعد هذا الحاجز، حاجز الكونتينر، من أبرز الحواجز العسكرية التي تقطع التواصل الجغرافي بين محافظات جنوب الضفة الغربية ووسطها. أيضا من الأخبار بالأمس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقع جنوب شرق بيت لحم. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدد من شوارعها ومناطقها الوسطى دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل أو تنفيذ عمليات اعتقال. وأيضا من الأخبار، حيث هاجم مستعمرون الليلة الماضية منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم ورشقوها بالحجارة في منطقة القرن القريبة من دوار القرية. بدورها قال رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة إن المستعمرين اعتدوا بالحجارة على منازل تعود لعائلة جبارين وسط استفزازات وإطلاق أصوات مزعجة دون أن يبلغ عن إصابات. كما وأشار كوازبة إلى أن اعتداءات المستعمرين تصاعدت في الآونة الأخيرة وتمثلت بملاحقة المواطنين ورشق المنازل بالحجارة، ما أدى في بعض الحالات إلى وقوع إصابات بين المواطنين. هذه أبرز الأخبار السياسية التي شهدتها المحافظة. أيضا اليوم وفي بلدية الدوحة وبالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة كاريتاس القدس الذين ينظمون يوما طبيا مجانيا ضمن التخصصات الطبية التالية: باطني وقلب، أنف أذن وحنجرة، مسالك بولية، عظام وأعصاب وأطفال، أمراض جلدية وعيون. اليوم يوم طبي مجاني في بلدية الدوحة بشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة كاريتاس القدس. اليوم في مدرسة بنات مسقط الثانوية من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 12:00 ظهرا. ويشمل اليوم الطبي تقديم الأدوية اللازمة للمرضى وفقا لتشخيص الأطباء المختصين. هذه آخر وأبرز الأخبار في محافظة بيت لحم، وسنبقى في متابعة للاقتحام، اقتحام قوات الاحتلال للمدينة قبل قليل. وأيضا كما
تردنا الأخبار بأن قوات الاحتلال تتواجد في الشارع الرئيسي شارع القدس الخليل بالقرب من مخيم عايدة من مخيم عفوا لدهيشة جنوب بيت لحم.

0: مستمعينا ومتابعينا من آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم، انتقل وإياكم إلى الحالة الجوية. أجواء حارة نسبيا إلى شديدة الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل الجو لطيف في معظم المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو جاف حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو جاف حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-17، ملا والبيرة وخليل الرحمن 28-16، نابلس 30-18، جنين وطباس 34-21، أريحة والأغوار 39-25، طول كرم وقلقيلة 30-20، غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: صباح الخير لأصدقاء البرنامج علا خلاوي، ندى الشمالي، أنور زيدان أبو عنان، أم محمد من جبل المكبر، أم محمد من طقوع. رح أرجع أفتح الرسائل جميعا. أبو حمزة صباح الخير. مستمعينا مستمعي يوم جديد، نروح لأول فاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد حتى العاشرة.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع. صباح الخير لشفرية التكاسي جميعا في هالمحافظة، أبو المعتز زواهرة أبو سليمان يسعد صباحكم. صباح الخير لكل الشفرية، لكل شفرية التكاسي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا ومتابعينا، عودة لخبر اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم. وبحسب شهود عيان في المحافظة، قوات الاحتلال تنسحب من منطقة الخضر، انسحاب قوات الاحتلال من المدينة.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر تفتيش باتجاه الجنوب، عش غراب سالك، حاجز النشاش سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، زيف سالكة، المنشية مغلقة، مراح رباح سالكة، الفحص أيضا سالكة، أما بوابة النبي يونس مغلقة، سعير والعروب ودورة والفوار جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالك، عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، إشارات عيون الحرمية سالكة، بوابة النبي صالح سالك، مدخل سنجل سالك، ترمس عيا سالك، عبود سالك، كفر عقب أزمة للداخل، وحاجز قلنديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة سالك، عناتة سالكة، والزعيم والعيزرية أيضا سالكات، بوابة الطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، برقين مغلقة، كفر الديك وجماعين أيضا مغلقات، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، مدخل النبلياس سالك، مفترق جيت سالك، وبيت فوريك سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، حاجز صرة سالك، عورتة سالك، المربعة أزمة، دير شرف أزمة للخارج، مدخل قلقيلية سالك، جبارة سالكة، أما تيسير أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار، عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

وين ما تلف حواجز المشوار اللي بياخد ساعة صار ياخد ساعتين بسبب هاي الحواجز. في موضوع الحاجز اللي الحاجز اليومي اللي أصبح يقوم الاحتلال بنصبه بشكل متكرر، حاجز منطقة الشولي عند مدخل الريف الغربي لمحافظة بيت لحم الذي يقع على الشارع الرئيسي الواصل لبلدتي بتير ونحلين وقريتي حسان وواد فوكين. بحسب شهود عيان، قوات الاحتلال بين الحين والأخرى تقوم بإغلاق الحاجز على المواطنين، تقوم بإغلاق وفتح هذا الحاجز، تقوم أيضا بإيقاف المركبات والتدقيق في بطاقات المواطنين. أزمة مرورية في المنطقة. يعني حاجز بس للتنغيص على حياة المواطنين، شوي بيفتحوا شوي بيسكروا، شوي بيفتحوا شوي بيسكروا، بس لتنغيص حياة المواطن. بسك تيجي حارتنا يا عيوني، نيجي على الحارة بس إذا ما فيها حواجز، إذا فيها حواجز بلا منها.

خلينا نصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. نصبح على كل اللي بيصبحوا علينا. نقرأ الرسائل ونبلش مع أول رسالة وصلتنا من صديقتها البرنامج علا خلاوي. يسعد صباحك يا علا، تحياتي لإلك ولكل زملائك في العمل. أقرأ الرسالة: ليس المطلوب أن تكون كاملا، يكفي أن تكون حقيقيا، فالكمال في الدنيا وهم، واستمتع بنقصك لتسعد. صباح الورد والفل والياسمين. يسعد صباحك يا علا.

0: طيب نروح لثاني رسالة وصلتنا من صديقة هالبرنامج ندى الشمالي. يسعد صباحك يا ندى. صباح الناس اللي عبت بنزين وما خلت للناس الغلابة. معقولة ما في بنزين؟
1: يا ما تمشينا على الدرب ويرف علينا طير الحب.
0: ما هذا اللي دائما بنقوله، انه نشعر في بعض، نحس في بعض. يعني اللي معاي عبي سيارته، في ناس ما معاها تعبيها فل. فهون هون ببين شو خلص البنزين وخلصت الحرب. الله يفرجها على الجميع يا رب. طب نروح لصديقة هالبرنامج أم محمد فروخ من تقوع. يسعد صباحك يا أم محمد، تحياتي لإلك، صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. يسعد هالصباح، شكرا جزيلا.

طيب خلينا نروح كمان لرسالة متابعنا أبو حمزة. صباح الخير، أهلا ومرحبا فيك يا أبو حمزة، تحياتي لإلك. الأغنية الكردية اللي عاملة ترند.

سعر الدينار 6 شيكل، معقول وممنوع تدفع أردني؟ هذا ظلم، الكل بيشتغل فيها الشعب المسكين، ولازم الشعب دايما يفتح عينه ودانه ومتبع دايما مع كل المؤسسات مع كل المعاملات لحتى يأخذ حقه وما ينضحك عليه يعني للأسف. إن شاء الله منناقش هذا الموضوع مع الجهات المختصة. يسعد صباح صاحب هالرسالة. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعده مكملين يوم جديد، وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هجم مستوطنون فجر اليوم قرية بيت امرين شمال غرب مدينة نابلس وأحرقوا مركبة قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة وعدة أحياء في مدينة نابلس وداهمت عددا من المنازل واعتقلت 4 مواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة باب إسقاق وعلى الشارع الرئيس القدس الخليل وفي محيط الدوار الروسي، كما سيرت دوريات راجلة في عدد من المناطق. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الشاب محمد نبيل الخطيب من قرية الشواورة شرق بيت لحم واستولت على مركبته الخاصة، كما اعتقلت مواطنا ونجله من مدينة جنين وشابين خلال اقتحامها بلدة جيوس شمال شرق القيلية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. ويوم أمس استشهد 7 مواطنين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في القطاع. من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ارتقاء 1000 شهيد في القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار يعني أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة وأن أهل القطاع يعيشون مذبحة متواصلة، داعيا مجلس السلام إلى أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
2: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات. وأيضا مطلوب من مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام عبر الإشارة إلى الطرف المعطل للاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عمليا. كما أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية على كل التجمعات العربية والإسلامية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، بأن يكون لهم حراك جدي وفاعل من أجل وقف هذه المذبحة المفتوحة ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.
1: أكد مصدر فلسطيني من العاصمة المصرية القاهرة تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الماضي. وذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وقال إن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الفلسطينية. وينص القانون على أن تشمل الاقتطاعات تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية لمن أسمتهم متضررين من عمليات فلسطينية، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى وتعويضات أضرار الممتلكات. كما ينص القانون على أن تحول الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات المستحقة للمتضررين، وفي حال وجود فائض منها يتم تحويله إلى خزينة الدولة الإسرائيلية على أن تطبق الاقتطاعات بأثر رجعي اعتبارا من الأول من كانون ثاني يناير الماضي. إلى ذلك، توقع وزير المالية ستيفان سلامة حدوث انفراجة مالية مع نهاية العام الجاري، داعيا المواطنين والموظفين إلى الصمود خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. نقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي أن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم الشهر الماضي أثناء محاولتهم كسر الحصار على غزة. وأكد المصدر تقارير سابقة نشرتها وكالات أنباء إيطالية قائلا إن بن غفير وضع قيد التحقيق للاشتباه في ضلوعه في خطف إيطاليين كانوا ضمن الناشطين وتعذيبهم. وإذا خلص التحقيق إلى وجود ما يبرر توجيه اتهامات له، فقد يتقدم ممثلو الادعاء بطلب رسمي لإحالته إلى المحاكمة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين أن مروحية هجومية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز يوم أمس في حادثة لا تزال ملابساتها قيد التحقيق، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء طاقم المروحية المكون من طيارين اثنين بسلام دون تسجيل إصابات خطيرة. وأوضح أحد المصادر أن أسباب الحادث لم تتضح بعد، إذ لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ناجما عن نيران إيرانية أم بسبب عطل فني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. وقال ترامب إنه لا يعتقد أن إسرائيل ستعود إلى الحرب مع إيران، وإنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، مضيفا أنه لا يلوم نتنياهو لأن إسرائيل تعرضت للقصف، واصفا مكالمته بينهما بالرائعة. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. درجة الحرارة العظمى المتوقعة هذا النهار في القدس المحتلة تصل إلى 29 درجة مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات.
1: بس خليكي جنبي هو والداري داري وانا مين داريني.
0: معنا اتصال. الو صباح الخير.
2: يا صباح الخير اختي.
0: يسعد صباحك ابو غالب، كيف حالك؟
2: والسلام يرضى عليك. ايش سويتم؟
0: نفس المشكلة ما شالوها؟
2: والله محلة فيه.
0: لسه ما شالوها؟
2: لا ابدا، كل البلد ملانة.
0: طيب
2: عملتنا الحارة كلها ملانة يوم الأربعاء بيجي عرس.
0: طيب خليني أنا متواصل معاهم إن شاء الله ومنحل هالإشكالية. أعطيني شوية وقت بس يا أبو غالب.
2: يوم الأربعاء بيجي عرس. يوم الأربعاء بيجي عرس الحارة.
0: ألف مبروك ألف مبروك. خلص وصلت الرسالة إن شاء الله خير ولا يهمك. أنا بحكي معاهم اليوم وبحكي حتى كمان مع المجلس الخدمات أو المجلس القروي في قرية إرطاس.
1: فيش ولا دمع حايرة وبلاقيني معاك إلا وأنا معاك.
0: مع إشراقة يوم جديد تتجدد الآمال وتفتح أبواب الفرص لمن يسعى ويجتهد، فلنستقبل هذا الصباح بالتفاؤل ونملأ قلوبنا بالامتنان ونمضي بخطوات واثقة نحو أهدافنا. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم مليئا بالخير والبركة والنجاح للجميع. يسعد صباح كل مستمعينا. أذكر في حكمتنا لليوم: لا تقس تقدمك بسرعة الوصول بل باستمرارك في السير. حتى الخطوات الصغيرة التي تبدو غير مؤثرة اليوم قد تصنع فرقا كبيرا مع مرور الوقت. أتمنى لكم يوما مليئا بالإنجاز والطمأنينة والتوفيق. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد إقبال العائلات والأفراد على المسابح ومدن الملاهي والأنشطة الترفيهية المختلفة، الأمر الذي يجعل من تعزيز ثقافة السلامة والوقاية ضرورة أساسية للحفاظ على الأرواح والممتلكات. فالصيف رغم ما يحمله من أجواء ممتعة وفرص للاستجمام، قد يشهد حوادث متنوعة مرتبطة بالحرائق أو الغرق أو سوء استخدام مرافق الترفيه، مما يستدعي رفع مستوى الوعي والإجراءات الوقائية واتباع إرشادات السلامة العامة. حول الموضوع يسعدنا أن نستضيف الملازم محمد قطامش، مدير العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني في بيت لحم. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك سارة وصباح الأخوة المستمعين بكل خير.
0: أهلا ومرحبا. مع بداية فصل الصيف، أبرز المخاطر والحوادث التي تزداد خلال هذه الفترة، تفضل.
1: نعم، بداية أشكرك سارة وأشكر راديو بيت لحم الزين على هذه الاستضافة وإعطائنا المجال لتوضيح بعض الأمور التي تخص المتنزهات ومدن الألعاب والمسابح، خاصة مع دخولنا فصل الصيف.
0: أهلا بك.
1: تم عمل جولات وزيارات تفقدية خلال فترة عيد الأضحى، شملت مجموعة كبيرة من المتنزهات والمسابح ومدن الملاهي الداخلية في محافظة بيت لحم، حيث قامت طواقم الدفاع المدني، طواقم السلامة العامة في الدفاع المدني، زيارة هذه المواقع والتأكيد على تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة العامة فيها. من بعض هذه الاشتراطات عمل تأمين اسطوانات إطفاء وتواجد المنقذين ومعدات السلامة العامة في هذه المرافق، عجال الإنقاذ، عصا الإنقاذ، لوحات إرشادية تدل على المناطق الخطرة وعمق المياه. بعض هذه الإجراءات التي ذكرتها تم تطبيقها بالفعل في أغلب المسابح في محافظة بيت لحم، طبعا بالإضافة للمتنزهات حسب الموقع يتم طلب إجراءات السلامة والوقاية في هذا الموقع.
0: نعم، ما أهمية نشر ثقافة السلامة والوقاية بين المواطنين خلال الموسم الصيفي؟ كيف يستعد الدفاع المدني للتعامل مع الحوادث والطوارئ خلال فصل الصيف؟
1: نعم، طواقمنا دائما على الجاهزية للتعامل مع أي حالة طارئة. يتم نشر إرشادات توعوية على صفحة الدفاع من الفلسطيني ومن خلال المحطات المحلية، بالإضافة إلى عمل دورات توعوية، بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية للمواطنين والزائرين في هذه المسابح والمتنزهين، ويتم إرشادهم على التعامل الصحيح والسليم وقت الحدث، الانتباه لأطفالهم. هذا ما يقوم به الدفاع المدني من استعدادات بخصوص فصل الصيف والرحل والذهاب للمتنزهات والمسابح.
0: نعم، ما أكثر أسباب الحرائق شيوعا خلال فصل الصيف، وما الإجراءات الوقائية التي تنصحون بها للحد من اندلاع الحرائق في المنازل والأماكن العامة؟
1: نعم، أكثر الحرائق في فصل الصيف هي حرائق الأعشاب، حيث يكون هناك بعض الحرائق بشكل متعمد أو يتم تعالها بشكل متعمد بسبب أو لتنظيف محيط المنزل خوفا من الآفات الضارة. يتم إشعال النيران بشكل بسيط ولا يتم السيطرة عليها فتمتد إلى مناطق أوسع. طبعا الدفاع المدني في هذه الأيام تم دعوة الإخوة المواطنين إلى التقيد بإرشادات الدفاع المدني وعدم إضرام النيران لأي سبب كان، وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحق جميع المخالفين والمتسببين الذين يقومون في إفعال الحرائق، طبعا تحت طاية المسؤولية، نظرا لما تشكله هذه الحرائق من خطر على الأرواح والممتلكات والبيئة.
0: نعم، كيف يمكن للمواطن التصرف بشكل صحيح عند اكتشاف حريق في بدايته؟ وما الأخطاء التي يقع فيها الناس أثناء التعامل مع الحرائق، وهذه الأخطاء التي تزيد من خطورتها؟
1: نعم، يجب على المواطن في حال وجود أي حريق أو بداية حريق عدم التردد في الاتصال على الرقم المجاني للدفاع المدني 102. هناك أخطاء شائعة يقوم بها المواطنين، حيث أن المواطن يقوم بإخبار جاره أو بإخبار شخص قريب اتصل على 102، الشخص القريب أيضا يقول لشخص آخر، هذا ما قد يؤخر البلاغ عن هذا الحريق ويتسع مساحته. أما بخصوص الأخطاء الشاعة الأخرى هي التدخل في إخماد الحرائق من المواطنين الذين لا يكون لديهم خبرة في التعامل مع الحرائق، يجب عليهم فقط الابتعاد والاتصال مباشرة على الرقم المجاني 102 للدفاع المدني.
0: نعم، دعنا نتحدث في موضوع المسابح، أبرز أسباب حوادث الغرق التي يتم تسجيلها خلال فصل الصيف، وما الإجراءات التي يجب على الأهالي اتباعها لحماية الأطفال داخل المسابح؟
1: نعم، أغلب حوادث الغرق أو سبب في حوادث الغرق هو عدم وجود منقذ في المسبح، ايضا تهور بعض الشبان والنزول في الطرق العميقه وهم لا يعرفون السباحه مما يؤدي الى غرقهم. ايضا الاخوه والاخوات الاهالي يجب عليهم الانتباه والحذر الشديد لاطفالهم وعدم الابتعاد عنهم وتركهم لوحدهم، خاصه في المسابح التي تكون فيها المياه عميقه.
0: نعم، تحدثت عن موضوع مهم، موضوع وجود منقذين مؤهلين، أيضا هل توجد معدات إنقاذ خاصة يجب توفرها في المسابح؟
1: نعم، يجب أن يكون هناك عجل إنقاذ، يجب أن يكون هناك عصا طويلة ممكن أن يتشبث بها الشخص الغريق في حال نزل شخص لا يعرف السباحة، يمد له هذه العصا ويتم سحبه إذا المنقذ كان غير موجود. طبعا لازم يكون في كل بركة منقذ مدرب ومعتمد.
0: نعم، ننتقل إلى مدن الملاهي والأماكن الترفيهية، ما المعايير الأساسية التي يجب أن تتوفر في مدن الملاهي لضمان سلامة الزوار؟ كيف يمكن للزائر التأكد من أن الألعاب آمنة للاستخدام؟
1: نعم، بخصوص الألعاب يجب أن يكون على الألعاب مكتوب الأعمار التي يستطيع اللاعب فيها من عمر كذا لعمر كذا. بخصوص الإجراءات يجب أن يكون
0: العمر والوزن على ما أعتقد.
1: صحيح، العمر والوزن في تفاصيل هذه، يعني بخصوص الألعاب بصراحة لها مواصفات ومقاييس، أما بخصوص الدفاع المدني يتفقد ويؤكد على وجود أسطوانات إطفاء وصناديق إطفاء وعمل ممرات آمنة طبعا داخل مدن الألعاب، يجب أنها تكون مكتظة، والانتباه بالأطفال حين يلعبون خاصة في الألعاب الخطيرة.
0: نعم، الإخوة في الدفاع المدني تقومون بفحص آخر صيانة لهذه الألعاب؟
1: لا، إحنا ملناش في الألعاب صار، يعني مش تخصصنا فحص الألعاب كألعاب وتفقدها، احنا بنتفقد الألعاب من ناحية آمنة، يعني إذا في مادة معدنية أو جسم معدني طالع من الحديد من المعدة ممكن أن يتسبب في ضرر للطفل، بنقوم بتحذير صاحب المكان أو صاحب المدينة حريف الملاهي طبعا. أما
0: تفقد يعني عملية صيانة هذه الأجهزة أو هذه الألعاب مش من اختصاصكم؟
1: من الجهات المختصة وليس من الدفاع المدني.
0: نعم، ما أهمية الالتزام بتعليمات وعدم تجاوز قواعد السلامة أيضا خصوصا في الألعاب الترفيهية؟ أيضا دعنا نتحدث في الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المحلي في نشر التوعية والسلامة. نعم، الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المحلي في نشر التوعية بالسلامة.
1: نعم، مؤسسات المجتمع المحلي، أغلب المؤسسات هي على تواصل مع الدفاع المدني، يتم إعطاء كادرها دورات توعوية تخص السلامة العامة أينما كانوا أو أينما ذهبوا أو أينما تواجدوا هذه المؤسسات، هناك طاقم أو كادر أو عدد من الأعضاء الموجودين فيها مدرب على التعامل أو على كيفية التعامل الصحيح مع أي حالات طارئة. دورها ان بعد ما يتم تدريب الكادر الموجود عندها أيضا تقوم هي بالعمل على تطبيق ما تدرب عليه كادره في أي منطقة أو أي مكان يتواجد فيه.
0: نعم، اسمح لي أن أتطرق لهذا الموضوع. قبل أيام أصدر الدفاع المدني بيان بشأن مشاطب السيارات ومحلات تجميع الخردة، الأسباب التي دفعت الدفاع المدني لإصدار هذا البيان، أبرز اشتراطات السلامة التي يجب على أصحاب هذه المنشآت الالتزام بها، وما الإجراءات التي سيتخذها الدفاع المدني بحق المخالفين؟
1: نعم، حسب موقع المشطب ومساحته يتم طلب إجراءات سلامة ووقاية. من ضمن هذه الإجراءات يكون يجب توفر اسطوانات إطفاء، ويجب توفر صناديق إطفاء وعمل ممرات آمنة بين رصاص وتخزين المركبات، بمعنى يجب أن تكون المركبات بعيدة عن بعضها البعض عندما يدخل الدفاع المدني لا سمح الله في حال نشب حريق في هذه المشاطب، تتحرك طواقمنا بين المركبات براحتها، بالإضافة إلى عدم تكليف المركبات فوق بعضها، وذلك لإبعاد المركبات عن بعضها ولا تقرب من بعضها لعدم انتشار الحريق بشكل أوسع. أما بخصوص الإجراءات القانونية، فقد تم دعوة كافة أصحاب المشاطب والسيارات ومحلات تجميع القربة إلى تصويب أوضاعهم القانونية وتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة العامة وتحت طائلة المسؤولية وتحت طائلة الغلق الإداري الفوري.
0: نعم، أخيرا رسالة ونصائح جهاز الدفاع المدني للمواطنين والعائلات للاستمتاع بصيف مع الحفاظ على السلامة والأمان.
1: نعم، أهم نصيحة عدم إشعال النيران في الأعشاب تحت أي ظرف كان، وعدم التردد في الاتصال على الدفاع المدني الرقم المجاني للدفاع المدني 102. أما بخصوص المتنزهين، عليهم أخذ الحيطة والحذر من أبنائهم داخل المتنزهات والتقيد بالإرشادات الصادرة من الدفاع المدني أو من الجهات المختصة داخل المسبح، ودائما وأبدا نتمنى السلامة للجميع.
0: شكرا جزيلا لك الملازم محمد قطامش، مدير العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني في محافظة بيت لحم. شكرا جزيلا، تحياتي.

خلينا نصبح على كل بيصبحوا علينا واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. ثائر يسعد صباحك، أهلا ومرحبا يا ثائر. مريم، مريم صباح الخير. فادي علي يسعد هالصباح يا فادي. أم ماجد يسعد هالصباح، تحياتي يا أم ماجد، نهارك سعيد. وسام بشير صديق البرنامج يسعد صباحك، بتمنى لك نهار سعيد لإلك ولكل اللي بيسمعونا واللي بيشاهدونا.

0: مستمعينا إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: يابا تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في جنين وقلقيلية ورام الله وطول كرم. تم ضبط ما يقارب طن من المواد الغذائية واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليها علامات تدل على فسادها كما وأنها منتهية الصلاحية، باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في رام الله وقلقيلية تم ضبط 200 كيلو إغرام من مستلزمات الطبية الغير صالحة للاستخدام نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المستلزمات أقرت جهة الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في بيت لحم تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين. تم التحفظ على هذه المنشطات وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشأ الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية. دائما وأبدا ابدأوا يومكم بنية طيبة وقلب ممتن، فكل صباح هو فرصة جديدة لتصحيح المسار وتعلم شيء جديد والاقتراب خطوة من أهدافكم. صباح الخير. إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا. يبدو فصل عوني، يلا نرجع لعوني.

خليني أصبح على أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحك يا أم محمد، أهلا ومرحبا فيك، صباحك ورد وياسمين، يسعد هالصباح. أحلى أم محمد، شكرا.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: بتحكي معك مواطنة من بيت صحوف.
0: أهلا وسهلا يا مواطنة، يسعد صباحك.
1: لو سمحت أنا عندي مشكلة بالنسبة للصحية. أنا بعرف إن الظروف يعني صعبة الواحد إشي، بس أنا عندي أخت معاقة عقليا، بنفعش أخذ الدواء إلا من الصحية. أجيت أشتري، فريت أي بلد عندك فيش هذا الدواء إلا في الصحية. يعني المعاق ما بعرف إنه في إضراب أو في إشي، وأنا بقدرش أقطع الدواء عنها. إذا قطعت الدواء عنها بعدي حالتها لخطب، بصير معها تشنجات كل 10 دقائق أو كل 4، يعني بدك تقولي تعرض للخطر.
0: ألف سلامة عليها.
1: يعني الحالات النفسية ليش يضربوا؟ شو ذنبهم المعاقين؟
0: الدواء موجود بالصحة؟
1: في الصحة بس. أنا حتى إسرائيل فريت فيها في هذا الدواء إلا في الصحة.
0: يعني موجود الدواء، القصد إنه موجود الدواء، ما إحنا عنا أزمة دوائية كمان، يعني مش كل
1: موجود. هذا موجود الدواء، دائما موجود. كل ما كنا نروح إلا كي رحنا رحنا يوم الحادث سألت الصيدلية، قالت لي موجود بس بدني روشتة من الدكتور. فرينا كل الصحية ولا دكتور موجود. طب الحالات النفسية ما بيعرف.
0: طب هي مش كل شهر بتصرفه؟ مش كل شهر بتصرفه من الصحة؟
1: احنا كل شهر بنصرفه من الصحة.
0: طب وليش بدهم الروشتة؟ ولكل ما بتيجوا بتصرفوه بتاخدوا روشتة من عند الدكتور بالصحة؟
1: دكتور دكتور بحولنا لصيدلية أسماء الدواء اللي بتاخدهن، واحنا بنروح الصيدليه في الصيدليه بعطونا الدواء.
0: طيب.
1: رحنا يوم الحد من الساعه 8 للوحده وانا استنى دكتور، فيش ولا اي دكتور. تقول لك تعت الصيدليه انا بعطيك الدواء بس جيبي لي روشته. طب ما فيش ولا دكتور.
0: طيب اذا في مجال ترجعي تفصلي وترجعي تريني تتواصلي مع زميلي صالح، تزوديه برقم حضرتك، بلكي قدرنا نساعد في هذا الموضوع، نحكي معاهم وان شاء الله خير. يسعد صباحي.
1: احنا يعني هذا الدواء يعني ضروري لو في منه موجود الواحد بيشتريه وبيهتمش.
0: ولا يهمك ولا يهمك، ان شاء الله بنتواصل معهم ان شاء الله بنلاقي آلية يتم صرف الدواء فيها. يسعد صباحك، يا ريت ترجع تزودي زميلنا صالح برقم حضرتك لنرجع نتواصل معك. تحياتي، يسعد هالصباح.
1: ألف سلامة.
0: شكرا. أنا نعود لبرنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم مع الزميل عوني جبران. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير جميلة سهرة، صباح الخير لكل العاملين.
0: يديم هالضحكة يا عوني.
2: والله حقيقة يعني أنا اللي عم بسمع حقيقة مؤلم بكل النواحي، يعني كان صحة ولا تعليم ولا مية ولا كل شيء، حقيقة يعني عن جد مؤلم. عشان هيك أنا يعني
0: ولا استيطان ولا احتلال ولا حواجز ولا ولا ولا
2: أنا بدي يعني زي ما يقولوا هلا يعني أحكي عن المية ومشاكل المية، طلعت مشاكل الصحة أكثر ولا مشاكل ليه؟ عشان هيك العصار يضحك والله يا سارة، لأنه مش عارف يشكي ولا يبكي ولا شو صار.
0: الله يفرجها على الجميع ويهونها يا ربي.
2: الله يفرجها.
0: برنامج الله توزيع المياه، في مشاكل في المية أهم إشي؟
2: نعم في مشاكل. نعم
0: تفضل. اي وقفت على تفضل.
2: كل شيء في مشاكل. برنامجنا احنا اليوم ان شاء الله اول شيء نبدا في بيت جالة نديم سمعان الحفيري اسكانات الحدوة، دخل الجراد، وايضا طلعة دعمت راح تكون بالنسبه لدخل الجراد وطلعة دعمت راح تكون مثلا مستشفى الحسين وجاي العرجة والدقاق واسكانات ابو صباح. دي من برنامجنا لليوم. أيضا منطقة القاعة وأبو عبيدة بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي والسينما. عندنا الخضر منطقة البلوع وسهل البلوع، البلوع العلوي ضمن برنامج اليوم. إرطاس موجودة، بيت بحور أيضا موجودة، لكن حقيقة نحن بنعاني حاليا من توقف من المصدر تقريبا على الشغراب اللي هو فيه هناك تذبذب من هذا المصدر، في هناك توقف المية بتيجي تقريبا خلينا نقول مرات في بالليل لما للصباح لستة ونص وهيك، وبعدين بصير توقف لحد مرات للمغرب ومساء متعود ترجع. فعشان هيك هذا المصدر مزرعة الشراب حاليا في عنا مشكلة معهم، وعم نتواصل اليوم راح يكون في عنا حديث كمان أكثر ضمن الجهات مع
0: إن شاء الله
2: والإخوان. نعم لنحطهم بصورة الموضوع، لأنه الموضوع المية حقيقة قاعد عم يعني بيطلع كمان مرة، يعني صح في عنا طوارئ احنا في الصيف بس هلا قاعد بيطلع يعني كملف جديد، يعني رح يكون عنا مشكلة في هذا في هاي الفترة.
0: نعم معوني، إذا أنهيت برنامج توزيع المياه معنا مداخلة صالح. لا. طيب في رسالة من أحد المواطنين عوني، مفادها الرسالة من حق المواطنين في جناتة قبل قطع المياه عنهم لتصليح خط مياه في زعترة أن يكون عندهم علم مسبق بالقطع ليأمنوا أنفسهم، خاصة أن التصليح ليس مفاجئ، وخصوصا أن القطع سيستمر يمكن لعدة أيام أو لليوم. شو ردك على الرسالة؟
2: أولا يعني مش حرمي على حدا زي ما بقولوا ثاني، بس اول شيء جماعه احنا مش ضمن امتيازنا، هذا تابع للمجلس القروي يعني مش عندنا. جناتا هي ليست ضمن امتيازنا، عشان هيك هذا لازم هم يراجعوا الحكم المحلي او يعني المنطقه الامتياز عند جناتا.
0: عند جناتا؟
2: نعم، المجلس القروي، المجلس القروي لجناتا هم المسؤولين عن المي هناك.
0: حاضر، ولا يهمك، إن شاء الله بتكون الرسالة وصلت لأخونا المواطن.
2: البلدية جناتة هي المسؤولة عن هذا الموضوع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، يسعد صباحك، شكرا. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية إلى الاقتصاد، استقرار أسعار الذهب عالميا. والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين، تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
3: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: أهلا ومرحبا بك. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
3: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 2.93، أما سعر البيع فيسربي 2.96. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.13، أما سعر البيع فيسربي 4.20. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.38، أما سعر البيع فيسربي 3.42. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4333 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسهم بنك فلسطين فبلغ $1.48، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لإلك ديما صبح من بنك فلسطين، تحياتي، شكرا.
3: تحياتي، أشكرك، إلى اللقاء،
0: باي باي.

0: المشاركة. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير
0: سارة. يسعد صباحك أخوي محمد، كيف حالك؟
1: حالك؟
0: الله يسعدك الحمد لله، طول أنت بخير وأنا بألف خير.
1: الله يعطيك الصحة يا رب. بس بدي أغلبك على قصة قطع المياه في جناتة. الأخ عوني أول شيء هي مش مجلس قروي يعني لتصحيح المعلومة، هي بلدية جناتة.
0: يعني وبتوقع صلحها هو.
1: تقدمهاش زيادة تصيرها مجلس قروي، بلدية.
0: بتوقع انه صلحها يا محمد. قال
1: ما بعرف انا ما سمعت الاخير. طلعت افصل تلفون بعت عن الراديو. هذا واحد. اثنين، انا امبارح حكيت مع موظف بلديه من بلديه جناتة، قال لي الموضوع عن سلطه المياه. سلطه المياه بيصلحوا في خط بزعتره، وخط يعني مش طارئ التصليح تبعه، يعني بيقدروا ينزلوا اعلان قبل بيوم يومين انه بدنا هذا يخلي الناس تاخذ احتياطاتها. لا، بيجوا بيقطعوا المية في لحظة والله لا يرد الناس. احنا عندنا المية بتقطعش يا عمي، احنا المية بتقطعش، فييجوا يسووا بالطريقة هاي. هسا هذول بيرموا على سلطة المياه، وهسا سلطة المياه رمت على البلدية.
0: واحنا
1: يعني
0: ذلك
1: بين حانة ومانة. ما بنفعش كمان يعني، يا البلدية كذابة يا سلطة المياه كذابة من الآخر. احنا بدنا واحد صادق يطلع من الجهتين يرجعوا لنا المي وبس، مش معنيه
0: لا في هذا ولا في هذا. ما رجعتش المي؟
1: ما رجعت من امبارح.
0: طب موظف البلديه قال لك لايمتى؟
1: قال لي سلطه المياه.
0: طب قال لك لايمتى ممكن تضل هيك المي مقطوع؟
1: والله ما بعرف، بكل هذا حسب تصليحاتهم. عن امبارح قال لي، واليوم عن اليوم، وبصدريش يعني. احنا مش قصتي وانت تنقطع وانت ترجع يا ساره، القصة انه في عدم احترام للمواطن بس. اقول لك تفتح كمان
0: المفروض بلغوا. صحيح، المفروض بلغوا.
1: احنا مش احسن من اهالي المدينة. احنا كارياف مش احسن من اهالي المدينة. بس كمان يعني انت ما فيها، احنا عندنا نظام متبعينا لنا اكثر من 100 سنة، مجدود جدودنا، عمر المي ما بتقطع لنا لان احنا خط مستوطنات. فتيجي انتوا بتقطعوا المي، قلت ما فيها، بس خبرونا يا جماعة، خبرونا. احنا ما عندنا خزانات زي المدينة، يوم تيجي بيعبوا خزانات وبيظل مسلكاتهم. احنا خزان واحد بنحط، بنجيب مي يوم يوم مثلا للشرب، هيك معاملين حسابنا بيوم يوم، لان المي متوفرة دائما. فتيجي مرة واحدة تقطع عننا بدون ما ناخذ احتياطاتنا، والله هذه كلت احترام بصراحة لكل اهالي المنطقة، سواء كان القطع من البلدية ولا من سلطة المياه. انا الموضوع مش مية مقطوعة بقدر ما انه في كلت احترام في اتخاذ اي قرار، المفروض انه يكون في
0: اعلان وتبليغ المواطن.
1: يا اخي والله ما بتكلف، والله على اي موقع تواصل اجتماعي، لا سواء للبلدية ولا
0: للسلطة
1: المياه، يعني بخذش منهم دقيقة.
0: خلص
1: دقيقة يا اخي، والله دقيقة، خليك احترم هالمواطن هالدقيقة، ياخذ دقيقة من وقتك.
0: بتمنى الرسالة وصلت. شكرا جزيلا.
1: شكرا، انت دائما والله صوتنا. شكرا،
0: الله يسعدك. شكرا، تحياتي لإلك، نهارك سعيد. نروح لآخر مشكلة اليوم. شو رأيك صالح؟ يلا جهز لنا آخر إشكالية خلينا نحلها.

0: طيب أبو أسامة صباح الخير، أحمد دياب ملا شكرا على المتابعة، ربا صباح الخير، خديجة لعبيات يسعد صباحك يا خديجة، نهارك سعيد. خديجة بتقدري تتصلي، بتقدري تتواصلي معنا واتساب، بتقدري تتواصلي عبر البث المباشر إذا حابة تكتبي عن مشكلة معينة. يسعد صباحك خديجة. طب نروح لآخر ملف معنا لليوم مستمعينا ومتابعينا، نروح لقرية إرطاس ونتحدث مع رئيس مجلس قروي إرطاس الأخ جميل ربايعي. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لكم جميعا.
0: أهلا ومرحبا. يعني وردتنا شكاوى من مواطنين، اتصل مواطن أبو غالب بيحكي عن تقريبا من أسبوع، بيحكي عن موضوع النفايات اللي برطاس، اتوصلنا مع رئيس سائقي الخدمات المشتركة خضر مسالمة اللي أفاد بأنه سبب تكدس النفايات في القرية وخصوصا في منطقة المدارس عطل في المركبة المسؤولة في قرية إرطاس عن لم هاي النفايات. دور المجلس البلدي اليوم بعد أسبوع، يعني أسبوع عم بيعاني المواطن من النفايات اللي متكدسة في القرية، دور المجلس القروي لحل هالمشكلة، تفضل.
1: يعني فات صباح جميع المشاهدين والمستمعين. يعني أنا أول شيء بتقدم لأهلنا و كل عائلات إرطاس كل الشكر على تعاونهم وتحملهم لحتى احنا نقدر ندير المرحلة اللي دائما بدايتها بتكون صعبة، ولكن احنا اخذنا عاتقنا الشخصي كمجلس نخدم بلدنا وننهي موضوع التراكمات وموضوع النفايات في كل مواقع إرطاس. يعني صراحة موضوع التراكم وغياب جمع النفايات بداية من مجلس الخدمات الصلبة لحتى يعيدوا هيكلة وتشكيل هيئة إدارية ومدير تنفيذي جديد، ولكن احنا ما راح ننتظر، احنا رتبنا مع الإخوان في بلد الخضر بخصوص.
0: بس خليني أوضح شغلة، بس أركز على شغلة. سبب تعطل جمع النفايات لحتى يسلم رئيس مجلس الخدمات المشترك الجديد؟
1: يعني احنا في انتخابات هيئة إدارية ومدير تنفيذي لمجلس خدمات الطلبة خلال ايام، يعني بتوقع يوم السبت ان شاء الله، حتى يعيدوا هيكلات وترتيب موضوع عادة تنظيم جمع النفايات في كل محافظة بيت لحم. طبعا هناك في سيارات جديدة للمجلس وراح تكون خدمة مميزة في كل المناطق. بما يخص إرطاس، احنا اليوم ان شاء الله السيارة راح تكون متواجدة الساعة 4:00، وراح نشيل النفايات من كافة مناطق. يعني احنا كمجلس حتى كل مداخلنا بنشتغل على تنظيفها وعلى إعادة ترتيبها بشكل منظم.
0: نعم، يعني اليوم ان شاء الله بيتم حل هالمشكلة، اليوم الساعة 4:00 ان شاء الله بيتم جمع النفايات في القرية. يعطيكم العافية وشكرا، شكرا على جهودكم. تحياتي لك اخوي جميل ربايعة رئيس مجلس قروي إرطاس، يسعد هالصباح، شكرا. يعني هالنص ساعة شو كانت مليانة، هالنص ساعة حكينا في المي، مشكلة المي، مشكلة الصحة، مشكلة النفايات، شو هالنص ساعة السريعة هاي بس مليانة صح؟ ربنا يعين المواطن. يكون بعون الجميع يا رب. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد، وأنا صار لازم أودعكم، تقبلوا تحياتي. في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، للأمانة اليوم تعبت من كثر الاتصالات. مستمعينا نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم.

0: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
1: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أوردر

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هجم مستوطنون فجر اليوم قرية بيت مرين شمال غرب مدينة نابلس وأحرقوا مركبة قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة وعدة أحياء في مدينة نابلس وداهمت عددا من المنازل واعتقلت 4 مواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة باب إسقاق وعلى الشارع الرئيس القدس الخليل وفي محيط دوار الروسي، وسيرت دوريات راجلة في عدد من المناطق. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد نبيل الخطيب من قرية الشواور شرق بيت لحم واستولت على مركبته الخاصة، كما اعتقلت مواطنا ونجله من مدينة جنين وشابين خلال اقتحامها بلدة جيوس شمال شرق مدينة قلقيلية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. ويوم أمس استشهد 7 مواطنين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في القطاع. من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ارتقاء حوالي 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يعني أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة وأن أهل القطاع يعيشون مذبحة متواصلة، داعيا مجلس السلام إلى أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
2: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل وبطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات. وأيضا مطلوب من مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام عبر الإشارة إلى الطرف المعطل للاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عمليا. كما أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية على كل التجمعات العربية والإسلامية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، بأن يكون لهم حراك جدي وفاعل من أجل وقف هذه المذبحة المفتوحة ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.
1: أكد مصدر فلسطيني من العاصمة المصرية القاهرة تمديد الاجتماعات التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد الماضي. وذكر المصدر أن هناك توافقا على 14 بندا من أصل 15 في ورقة الإطار، وقال إن موقف الفصائل الفلسطينية الموحد هو ضرورة التزام الاحتلال ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. صدقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الفلسطينية. وينص القانون على أن تشمل الاقتطاعات تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية للمتضررين من عمليات فلسطينية، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى وتعويضات أضرار الممتلكات. كما ينص القانون على أن تحول الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات المستحقة للمتضررين، وفي حال وجود فائض فيتم تحويله إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، على أن تطبق الاقتطاعات بأثر رجعي اعتبارا من الأول من كانون 2 يناير العام الماضي. إلى ذلك، توقع وزير المالية اصطفان سلامة حدوث انفراجة مالية مع نهاية العام الجاري، داعيا المواطنين والموظفين إلى الصمود خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها. يأتي ذلك بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة صريفة في قضاء صور، بينما شنت غارة على منطقة المساكن الشعبية في نفس المدينة. كما استهدف قصف مدفعي بلدة تولين في قضاء مرجعيون جنوب لبنان. إلى ذلك نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزيرة المستوطنات قولها إن هناك قيودا على الهجوم في بيروت لكن ليس على العمليات في جنوب لبنان، وأضافت أنه إذا أطلق حزب الله النار فسترد إسرائيل بشكل مؤلم وسيدرك الحزب أن ذلك ليس في مصلحته حسب قولها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن عن ما أسماه الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وأضاف أنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. وقال ترامب إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، مضيفا أنه لا يلوم بنيامين نتنياهو لأن إسرائيل تعرضت للقصف. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين أن مروحية هجومية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز يوم أمس في حادث لا تزال ملابساته قيد التحقيق، وتمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء طاقم المروحية المكون من طيارين بسلام، ولم تتضح أسباب الحادث بعد إذ لا يزال من غير المعروف ما إذا كان ناجما عن نيران إيرانية أم بسبب عطل فني. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القدس المحتلة تصل إلى 29 مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد، بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: Abby, è la mamma mia.
1: أحيي الصوت العالي لأحلى إذاعة موجة تهدر على

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027.

0: 30 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم برفقة آليات ثقيلة قرية حسان غرب بيت لحم، وتمركزت في منطقة المشاهد عند المدخل الغربي لهدم منشأة يقوم مالكها بإخلائها. إلى ذلك، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في بلدة عبلين بمنطقة الجليل بالأراضي المحتلة عام 48 بحماية معززة من شرطة الاحتلال. يأتي ذلك بينما سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إخطارات لهدم 12 منزلا.

0: منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. هجم مستوطنون فجر اليوم قرية بيت امرين شمال غرب مدينة نابلس وأحرقوا مركبة قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.
1: اللي صار هجم علينا المستوطنين من منطقة مخلول راس العين، أجوا هون أنا فتحتهم بدهم يطيحوا على البلد، حاولت أن أصل بالبلد مشان أنهم يفزعوا أهل البلد، قاموا غافلوني ودشوا علي على الدار، راجدوا علي على الدار، طبشوا روح الكزاز علي الشباك، ومن الشباك أجوا حركوا السيارة وحركوا هون بكت فيك أنا باي، حركوا تقريبا فوق العشرة، بس حركوا السيارة وضويت الضياط وفزعت البلد شردوا.
0: وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة وعدة أحياء في مدينة نابلس ودهمت عددا من المنازل واعتقلت 4 مواطنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة باب زقاق وعلى الشارع الرئيس القدس الخليل وفي محيط الدوار الروسي، وسيرت دوريات راجلة في عدد من المناطق. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نبيل الخطيب من قرية الشواور شرق بيت لحم واستولت على مركبته الخاصة، فيما اعتقلت مواطنا ونجله من مدينة جنين وشابين خلال اقتحامها بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني على شارع صلاح الدين. وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضى بأنه تم الإفراج عن 5 من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، فيما لا يزال 2 منهم قيد الاعتقال مطالبة بالإفراج الفوري عن سائقي الإسعاف المحتجزين. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، بينهم 1 متأثر بإصابته إضافة إلى 34 مصابا. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ارتقاء نحو 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يعني أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة وأن أهل القطاع يعيشون مذبحة متواصلة، داعيا مجلس السلام إلى أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
2: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات. وأيضا مطلوب من مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام عبر الإشارة إلى الطرف المعطل للاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عمليا، كما أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية على كل التجمعات العربية والإسلامية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، بأن يكون لهم حراك جدي وفاعل من أجل وقف هذه المذبحة المفتوحة ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.
0: صدقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءتين 2 والـ3 على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الفلسطينية. وينص القانون على أن تشمل الاقتطاعات تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية للمتضررين من عمليات فلسطينية، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى وتعويضات أضرار الممتلكات. كما ينص القانون على أن تحول الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات المستحقة للمتضررين، وفي حال وجود فائض يتم تحويله إلى خزينة الدولة الإسرائيلية على أن تطبق الاقتطاعات بأثر رجعي اعتبارا من الأول من كانون 2 يناير العام الماضي. إلى ذلك توقع وزير المالية ستيفان سلامة حدوث انفراجة مالية مع نهاية العام الجاري، داعيا المواطنين والموظفين إلى الصمود خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان ارتقاء 8 لبنانيين إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. هذا وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها. إلى ذلك نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزيرة المستوطنات قولها إن هناك قيودا أمريكية على الهجوم في بيروت لكن ليس على العمليات في جنوب لبنان، وأضافت أنه إذا أطلق حزب الله النار فسيرد جيش الاحتلال بشكل مؤلم وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته حسب قولها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن ما أسماه الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وأضاف أنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب خفض التصعيد. وقال ترامب إنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، مضيفا أنه لا يلوم بنيامين نتنياهو لأن إسرائيل تعرضت للقصف. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل في القدس المحتلة هذا النهار إلى 29 مئوية. إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشأ الدين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعمل.

0: 98-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين.
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك. جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشأتين وكشكا تجاريا في قرية حوسان غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. إلى ذلك هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة عبلين بمنطقة الجليل في الأراضي المحتلة عام 48، وذلك بحماية مشددة من قبل قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

0: إلي. أما في يطا جنوب مدينة الخليل فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مسافر يطا وسلمت إخطارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في المسافر. هجم مستوطنون فجر اليوم قرية بيت أمرين شمال غرب مدينة نابلس وأحرقوا مركبة قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.
1: هجم علينا المستوطنين من منطقة مخلول راس العين، أجوا هون أنا فتحتهم بدهم يطيحوا على البلد، حاولت أن أصل بالبلد مشان إنهم يفزعوا أهل البلد، قاموا غافلوني ودشوا علي على الدار، راجدوا علي على الدار، طبشوا روح الكزاز علي الشباك، ومن الشباك أجوا حركوا السيارة وحركوا هون بكت في كنباية، حركوها تقريبا فوق العشرة، بس حركوا السيارة وضويت الضياط وفزعت البلد شردوا.
0: اقتحمت ميليشيات تابعة للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منطقة البردويل في مواصي رفح جنوب قطاع غزة واختطفت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم. وأفاد شهود عيان أن أفراد الميليشيات قاموا بطرق أبواب المنازل، وفي حال عدم فتح الأبواب كانوا يعمدون إلى كسرها واقتحام المنازل واعتقال من بداخلها ومصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين. وبحسب الإفادات تم نقل المختطفين إلى موقع آخر حيث طلب منهم التعريف عن أنفسهم أمام طائرة كواد كابتر بذكر أسمائهم الرباعية. واقتحمت الميليشيات مسجد الصحابة في المنطقة وصادرت عددا من الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة فتاة كانت تقوم بشحنها داخل المسجد. إلى ذلك اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 صيادين خلال عملهم في عرض البحر قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني على شارع صلاح الدين. وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب إنه تم الإفراج عن 5 من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، فيما لا يزال 2 منهم قيد الاعتقال مطالبة بالإفراج الفوري عنهم. هذا وأعلنت وزارة الصحة عن وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء بينهم شهيد متأثر بإصابته إضافة إلى 34 مصابا. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة بالقطاع مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ارتقاء نحو 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يعني أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة وأن أهل القطاع يعيشون مذبحة متواصلة، داعيا مجلس السلام إلى أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام.
2: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل بطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات. وأيضا مطلوب من مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام عبر الإشارة إلى الطرف المعطل للاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عمليا. كما أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية على كل التجمعات العربية والإسلامية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، بأن يكون لهم حراك جدي وفاعل من أجل وقف هذه المذبحة المفتوحة ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.
0: صدقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الفلسطينية. وينص القانون على أن تشمل الاقتطاعات تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية للمتضررين من عمليات فلسطينية، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى وتعويضات أضرار الممتلكات. كما ينص القانون على أن تحول الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات المستحقة للمتضررين، وفي حال وجود فائض يتم تحويله إلى خزينة الدولة الإسرائيلية على أن تطبق الاقتطاعات بأثر رجعي اعتبارا من الأول من كانون ثاني يناير العام الماضي. إلى ذلك توقع وزير المالية ستيفان سلامة حدوث انفراجة مالية مع نهاية العام الجاري، داعيا المواطنين والموظفين إلى الصمود خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. استشهد 8 لبنانيين إثر غارات إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، وذلك بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل من قبل جيش الاحتلال بإخلاء المدينة والمخيمات والأحياء المحيطة بها. وتشهد المناطق التي شملها إنذار الإخلاء الإسرائيلي في صور حركة نزوح للسكان، فيما باتت مراكز الإيواء في المناطق ممتلئة بالنازحين وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. إلى ذلك نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزيرة المستوطنات قولها إن هناك قيودا على الهجوم في بيروت لكن ليس على العمليات في جنوب لبنان، مضيفة أنه إذا أطلق حزب الله النار فسترد إسرائيل بشكل مؤلم حسب وصفها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن ما أسماه الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وأضاف أنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران. وأضاف أيضا الرئيس الأمريكي أنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. ختاما بحالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير. هالأرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق

0: 4-24-21 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بما في ذلك ما يعرف بالانبطاح الجماعي وسط إجراءات أمنية فرضتها شرطة الاحتلال في محيط المسجد.

0: مسجدي ومداخله. هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشأتين وكشكا تجاريا في قرية حسان غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. كما سلمت قوات الاحتلال اخطارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا وهجم مستوطنون قرية بيت امرين شمال غرب مدينة نابلس وأحرقوا مركبة قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.
1: اللي صار هجم علينا المستوطنين من منطقة مخلول راس العين، اجوا هون انا فتحتهم بدهم يطيحوا على البلد، حاولت اني اتصل بالبلد مشان انهم يفزعوا اهل البلد، قاموا غافلوني ودشوا علي على الدار، راجدوا علي على الدار، طبشوا روح الكزاز علي الشباك ومن الشباك اجوا حركوا السيارة وحركوا هون بكت في كنباية، حركوها تقريبا فوق العشرة، بس حركوا السيارة وضويت الضياط وفزعت البلد شردوا.
0: أفادت مصادر محلية بأن ميليشيات تابعة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم منطقة البردويل في مواصي رفح جنوب قطاع غزة واختطفت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم. وأفاد شهود أن أفراد الميليشيات قاموا بطرق أبواب المنازل وفي حال عدم فتح الأبواب كانوا يعمدون إلى كسرها واقتحام المنازل واعتقال من بداخلها، إضافة إلى مصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين. ووفقا للإفادات فقد تم نقل المختطفين إلى موقع وطلب منهم التعريف عن أنفسهم أمام طائرة كواد كابتر بذكر أسمائهم الرباعية. كما اقتحمت الميليشيات مسجد الصحابة في المنطقة وصادرت عددا من الهواتف المحمولة كانت بحوزة فتاة تقوم بشحنها داخل المسجد. إلى ذلك اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 صيادين خلال عملهم في عرض البحر قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني على شارع صلاح الدين. وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب أنه تم الإفراج عن 5 من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، فيما لا يزال 2 منهم قيد الاعتقال وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. هذا وأعلنت الوزارة وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء بينهم شهيد متأثرا بإصابته، إضافة إلى 34 مصابا، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. في هذا الإطار أيضا قال القيادي في حركة حماس والمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو إن هناك تقدما أحرز في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية. وقال النونو في تصريحات صحفية إن وفد حماس والقوى الوطنية أعد صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق التي قدمت للحركة من الوسطاء لاستكمال تطبيق خطة الرئيس ترامب، وأوضح أن النقاشات والمداولات لا تزال مستمرة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن هذه المداولات تشمل جميع القضايا المتبقية في المرحلة الأولى وتثبيت الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وتسريع دخول اللجنة الإدارية الوطنية وتسلمها لمهامها كافة في القطاع وتكثيف إدخال المساعدات وبدء الإغاثة والإعمار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع وضمان الأمن للشعب الفلسطيني. استشهد 8 لبنانيين في غارات شنها طيران الاحتلال على منطقة المساكن الشعبية في مدينة الصور، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة الصور والمخيمات والأحياء المحيطة بها. وتشهد المناطق التي شملها إنذار الإخلاء الإسرائيلي في صور حركة نزوح كثيفة للسكان، فيما باتت مراكز الإيواء في المنطقة ممتلئة بالنازحين. وفي مؤشر على توجه إسرائيل لتوسيع عملياتها في الجنوب اللبناني، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزيرة المستوطنات قولها إن هناك قيودا على تنفيذ هجمات في بيروت، لكن لا توجد قيود مماثلة على العمليات العسكرية في جنوب لبنان، مضيفة أنه إذا أطلق حزب الله النار فسيرد الجيش بشكل مؤلم حسب قولها. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: 8 2 او 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. كشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو عن إحراز تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية، وقال النونو إن وفد حماس والقوى الوطنية أعد صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق التي قدمت للحركة من الوسطاء لاستكمال تطبيق خطة الرئيس ترامب، وأوضح أن النقاشات والمداولات لا تزال مستمرة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن هذه المداولات تشمل جميع القضايا المتبقية في المرحلة الأولى وتثبيت الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وتسريع دخول اللجنة الإدارية الوطنية وتسلمها لمهامها كافة في القطاع، مع تكثيف إدخال المساعدات وبدء الإغاثة والإعمار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع وضمان الأمن للشعب الفلسطيني. وذكر أن وفد قيادة حماس برئاسة خليل الحي رئيس الحركة في غزة أجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة في القاهرة، تضمنت لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووزيري المخابرات المصرية والتركية. دمر مستوطنون اليوم شبكة مياه الشرب في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، ما أدى إلى حرمان السكان ومربي الثروة الحيوانية من مصدرهم الرئيسي من المياه. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منشأتين وكشكا تجاريا في قرية حسان غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص، كما سلمت قوات الاحتلال إخطارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا وأحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة

0: في قرية بيت مرين شمال غرب مدينة نابلس بعد هجوم شنوه على القرية.
1: هجب علينا المستوطنين من منطقة مخلول راس العين، أجوا هون أنا فتحتهم بدهم يطيحوا على البلد، حاولت أن أصل بالبلد مشان إنهم يفزعوا أهل البلد، قاموا غافلوني ودشوا علي على الدار، راجدوا علي على الدار، طبشوا روح الكزاز علي الشباك، ومن الشباك أجوا حركوا السيارة وحركوا هون بكتفي كنباية، حركوها تقريبا فوق العشرة، بس حركوا السيارة وضويت الضياط وفزعت البلد شردوا.
0: اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 صيادين خلال عملهم في عرض البحر قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح، كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني على شارع صلاح الدين. وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح مقتضب إلى أنه تم الإفراج عن 5 من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، فيما لا يزال 2 منهم قيد الاعتقال وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. في هذا السياق ذكرت مصادر محلية أن ميليشيا تابعة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة البردويل في مواصي رفح جنوب قطاع غزة واختطفت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم في المنطقة. وبحسب الإفادات فقد تم نقل المختطفين إلى موقع وطلب منهم التعريف عن أنفسهم أمام طائرة كواد كابتر بذكر أسمائهم الرباعية. أعلنت وزارة الصحة في لبنان استشهاد 8 لبنانيين في غارات إسرائيلية على مناطق في المساكن الشعبية بمدينة صور. جاء ذلك بالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها. وشهدت المناطق التي شملها الإنذار الإسرائيلي في صور حركة نزوح للسكان، فيما باتت مراكز الإيواء في المنطقة ممتلئة بالنازحين. إلى ذلك قال حزب الله اللبناني إن الرد الصاروخي الإيراني على استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية مجددا يهدف إلى الضغط على تل أبيب للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ووقف خروقاتها المستمرة له. وأضاف الحزب في بيان أن الرد الإيراني يمثل رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني تجاه لبنان بعدما تمادى العدو في ارتكاب جرائمه. خيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو صافيا بوجه عام، جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، عظمى درجات الحرارة تصل غدا إلى 30 في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
3: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكم.
5: أي هاي نشاء الدين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك.

0: ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
2: هالأرض

مساء الخير لكم، أهلا وسهلا فيكم، تحياتي الكبيرة لكل متابعينا وحياكم الله بلقاء جديد، أهلا وسهلا فيكم. ضياع العاقل والعمل يا ناس دلونا، أجواء حارة، نتمنى السلامة للجميع واحرصوا على تناول كميات كافية من السوائل والمياه. كمان تحياتنا الكبيرة لكل مغادري الخليل واللي وافدين لمدينة الخليل، أهلا وسهلا فيكم. تحياتنا الكبيرة لأهالينا كمان في بيت لحم، ما بنسى نحن كمان بثنا عبر راديو بيت لحم 2000 ومرح من الخليل.

تحياتنا الكبيرة لكل متابعينا ومستمعينا من فلسطين وخارج فلسطين، ودائما نتمنى لكم دروب السلامة والأمن والأمان. كن سعيد وكن ناجح وكن متفائل دائما أينما حللت.

والله تحياتنا الكبيرة لكل اللي بيراسلونا وعلقوا على موضوع الزمن الجميل أيام الطابونة، بنشكرهم كتير. وفعلا نحن دائما نحيي هذا التراث وهو جزء من هويتنا، هوية فلسطين اللي بنتمنى دائما يكون مذكور بكافة المحافل على المستوى العربي أو الدولي، لحتى نحافظ على الموروث والتراث الفلسطيني.

أحلى أكيد دائما بنتمنى وبنتذكر لأنه أيام الطفولة وأيام لا تنسى، فهي تذكرنا دائما بالنشاط والحيوية صباح ومساء. دائما نتمنى لكم من بداية اليوم لحتى نهايته بالتوفيق. نحن وياكم بطلة من برنامج حديث البلد، تحياتنا الكبيرة للزميلة سمر الدبس، وكمان معكم راح أكون فلسطين ديرية، بالإضافة للمايسترو معنا كمان ناتشا يا إيهاب. يسعد مساك يا إيهاب ويعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك. بتصير لأنه الضغط اليوم كان كبير، فتحياتنا الكبيرة لكل متابعينا وين محليتهم، وأهلا وسهلا فيكم. مع درجات حرارة نتمنى أن تكون خفيفة ولطيفة عليكم.

تحياتنا الكبيرة للي ببعتونا بمواضيع لحتى نطرحها بالحلقة اللي بنشكرهم كتير. وموضوع اليوم عن جوهر الحياة. جوهر الحياة هو أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك بالهدر حتى إنه يضل هاي العمر في كله ظلام وكله عتمة زي ما بيحكوها. فبالشمعة تجد النجاح. يا صاحبي الخطوة خطوة. مشكورين لمواصلتكم، وكمان تحياتنا للي بيراسلونا. إذا صادفك طريقان عليك أن تختار بينهما، شو نعمل؟ كان في عنا هون طريقان، إيش نعمل؟ إحنا في طريق هون وطريق خلينا نحكي ألف أو باء. يجب إنه نختار الطريق الأقل استخداما لحتى تكون متميز، عشان ما يكون عليه اكتظاظ كثير، لأنه هون بصفي إنه هو أصبح مهلك. حاولوا جددوا، خلي عندكم دائما طاقة التجديد، كونوا متجددين.

سويلي. لا تعطي أحد أكبر من قيمته، فحاول أنك تحافظ على قيمتك أولاً. يعني حلو ان تكون في عندك القيمة العالية من الأخلاق، وأيضا كمان التربية الصالحة، لأنه بمكارم الأخلاق دائما نرتقي.

معظم الطيبات اللي شغل كثير من مواقع السوشيال ميديا والحديث عنه بكثرة. سنطرح هذا الموضوع خلال هذه الحلقة لنتحدث عنه أكثر وأكثر، ولكن بمختصين بهذا الموضوع. راح تكون معنا دكتورة روز حمارشة، طبعا طبيبة في التغذية العلاجية، راح تنضم لنا إن شاء الله بتمام النصف من الساعة حتى نتحدث عن قوة هذا البرنامج ومضاره، وهل فعلا هناك التزام أو أضرار لاستخدامه.

0: تحطم.
1: مشكورين جدا لأيامنا يعني عمالها بتجري، يعني الكل بيحكي عن سرعة الأيام، فبسرعة هاي الأيام يجب إنه يكون في عنا إنجازات. إحنا وياكم متواصلين، رح نرجع، خليكم معنا.

كثيرة بخصوص موضوع الإعلان عن الامتحان الإلكتروني لمادة التربية الإسلامية. نحن بنحكي لكم إن شاء الله طبعا راح يكون في قرار حكومي من المصادر الرسمية بإعلان هذا الموضوع. لهذه اللحظة ما في أخبار بخصوص هذا الموضوع. تحياتنا الكبيرة للي عمالهم بدعمونا وبيحكونا إنه يجب يكون هناك كلمات كثيرة تدعم الطالب الخاصة الأيام هاي نحنا والأيام القليلة القادمة علينا. طلاب الثانوية العامة بحاجة لدعم نفسي، فهذا راجع للأهالي. يجب عليكم جميعا أهالي الطلاب بمراعاة الظروف الخاصة للطلبة حتى يتمتعوا بالتركيز، فهي مرحلة عادية، مرحلة ما يكون فيها تشتيت أو توتر. فإن شاء الله ناكل الكنافة من كل بيوت أهالي الطلاب. في عندك حدا؟ ما في عندك حدا السنة؟ تمام، إن شاء الله ربنا بفرحنا فيهم كلهم طلاب التوجيهي وما يفشل لا أم ولا أب، إن شاء الله بأعلى العلامات رغم التحديات اللي كانت للتعليم هذه السنة. نحن وياكم برعاية حصرية لشركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي، تحياتنا لإلهم. يلا هاي إهداء لكل طالب توجيهي عم يسمعنا، وأول دعم نحن بندعمكم وبالتوفيق إن شاء الله.

0: تهانينا لكل الطلبة اللي قدموا العام والسنة اللي عمالهم بيجهزوا أمورهم إن شاء الله. درب التوفيق والنجاح وشدونا همتكم لحتى نتحلى من جميع بيوت الطلاب.
1: كسح كسح نبدا الفرح هي غالينا نجح دق طبول الهنا والسهرة لحد
0: مساء الخير لكل اللي بينضمونا من جديد. بنتمنى لكم نهار ان شاء الله سعيد لكم, وبنركز على موضوع النجاح لانه بخص الطلبه وبتسليم شهادات ايضا كمان لكافه المدارس. ان شاء الله الف مبروك للمتفوقين, ونتمنى على الجميع بالمزيد المزيد يعني الاجتهاد وتقديم العلامات الأكثر حتى يكون كل الشعب الفلسطيني وكل المواطنين الفلسطينيين بأعلى المراتب دوما أينما حللوا وحللتم. تحياتنا الكبيرة للإمهات اللي انضغطوا بفترة الامتحانات, وفعلا كانت فترة ضغط لحتى إنهم ينجزوا من وقت نهاية الدوام. فتحياتنا للإمهات والآباء وكمان المعلمين اللي عروسنا, تحياتنا لهم يعطيهم ألف عافية. كان فعلا فصل متعب, كان فصل نحكي فيه ضغط كتير على الآباء وعلى الطلبة وعلى المعلمين, والحمد لله إنه عدى بسلام. فبنحكي لكم كل عام وانتم بخير, تربية والتعليم, وإن شاء الله هلأ همتكم للثانوية العامة بأعلى العلامات لحتى نثبت دائما الثقافة والعلم هو شعارنا دائما.
1: فرحة

يمكن سبقنا بهاي الأغاني، ولكن صراحة يستحقون طلبة الثانوية العامة للمجهود اللي بيبذلوه، فإن شاء الله منها للأعلى. وحكينا نحن نهتم بالطالب التوجيهي، ما نهمش قدراته، ما نهمش الوضع اللي هو فيه. يعني صحيح نحسسه بأنه هي مرحلة عادية، ولكن يجب عليه أنه التركيز في هذا الموضوع لحتى يكون حاسس بأنه عماله بيقدم يعني مستوى أي صف من الصفوف. وبما أنه نحن دائما بنقدم النصائح أنه قدمت التجريبي على امتحانات التجريبي تقييمك بما ستقدمه بالثانوية العامة، لأنه ضعف الامتحانات التجريبية ستكون هي طبعا بتكون أوسع وأشمل، بينما الثانوية تكون تركيزها على بعض النقاط. فركزوا، اللي ما زبط في التجريبي يحاول يركز على الأخطاء اللي قدمها في التجريبي. فتمنياتنا لكم بالنجاح إن شاء الله. نرجع للنجاح، خطوات لإله حتى تكون دائما ناجح بعملك، بعلمك، بحياتك الاجتماعية. شعور يعني طلاب التوجيه بيذكرونا، وخاصة هاي الأغاني لكل حد منا مر بهاي المرحلة، يعني منتذكر مع بعض إنه هي أحلى أحلى الأيام، لأنه صدقا ما بعد النجاح إنجاز شيء عظيم، يعني ما بعد الضغوط وما بعد يعني الأهل كلهم بكونوا متوترين، الخال بيسأل، العم بيسأل، الجار بيسأل، صاحب المحل بيسأل، أي حد بتعدي بتحس حالك إنه هون مشهور. ففعلا فرحة كتير حلوة.

0: نعم
1: حلو حلو حلو، لأنه هاي النقطة الإرادة من النجاح، يعني فهمني واضح جدا من ركائز النجاح الإرادة. الإرادة والجدية متابعينا، لما أنا بدي أنجح يكون في عندي جدية، يعني مش مرة أحكي إنه خلينا نجرب ومرة نحكي لا مش ظابط بدي أروح أو ما بدي أروح خليني نجرب لا بلا منها، لا يجب يكون عندي إرادة ويكون في عندي جدية في الموضوع لحتى أكون ناجح. الإبداع، ويكون عندك إبداع في شيء معين. أنا بدي أنجح سواء مستوى اجتماعي عائلي، حكينا علمي والعملي، إذا في عندي إبداع في شيء معين أنا هون فعلا الفكرة تاعتي راح تأديني إلى النجاح الباهر. موضوعنا اليوم عن النجاح، يعني كلها أغاني نجاح.

بالنسبة للنجاح، مع النجاح إنه يكون في عندك التواضع. التواضع جميل جدا في جميع المجالات، ليس بالنجاح، في جميع المجالات، في جميع المهن، في جميع الأماكن. التواضع جميل جدا، بيساعدك على إنه تنجح، لأنه صدقا إذا ما اجتمع التواضع مع النجاح رح تفشل. خلينا متفقين، ركائز النجاح الإرادة والجدية والإبداع، وأيضا وأخيرا هي إيش حكينا؟ التواضع.

متابعينا كمان تعليق لشوارع البلد والأزمات اللي موجودة بمحافظة الخليل تختلف عن باقي المدن، فبيحكوا لك إنه الخطوط الخارجية أسرع وأسهل وأنظم، بينما بداخل الخليل يعني بتحتاج لساعات من شارع لشارع. يعني صدقا بهذا الموضوع يعود إلى كثافة السكان وعدد السيارات ومساحة الشوارع، فرح يكون إن شاء الله تنسيق بخصوص هذا الموضوع لنتحدث أكثر وأكثر إن شاء الله بالحلقات القادمة، لأنه موضوع مهم بحيث أنه يكون هناك بدائل في الطرقات أو بدائل في خطط لحتى تخفف من هاي الأزمة. السلامة للجميع.

0: كتير بتصير كتير كتير بتصير, يعني بتكون مستعجل فخلاص بيجي عبالهم أول ما بيسكروا بالخليل. الحمد لله وكأنه المشتبهين دائما بالخليل. نحن وياكم من خلال بثنا مرح الخليل وبيت لحم ألفين, أهلا وسهلا فيكم ولكل اللي انضمونا كمان يسعد مساكم. ونصائح يعني صحية نقدمها خاصة مع حرارة الجو العالية لهذا اليوم, إنه حافظوا على شرب كميات كافية من السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة. يعني الله يحميكم يا رب, وانتبهوا بخصوص هذا الموضوع. كمان عندنا عادات سيئة مدمرة للدماغ, يعني نحاول نحافظ على أدمغتنا صح ولا؟ لأن الواحد ما ضل إلا دماغه, فبدنا نحافظ على دماغ. بيحكي لك إنه نلغي وجبة الإفطار, هل هذا صحيح ولا؟ مع إنه يعني بنعرف إنه وجبة الإفطار هي أساسية, فيعني ما نأخذ بعين الاعتبار إن هاي معلومة جدية, بالعكس إحنا وجبة الإفطار مهمة جدا. بيحكي لك السهر, عدم السهر كثيرا, لأنه السهر كثيرا يؤدي إلى تجديد الخلايا صح, فعشان هيك بكون في تفكير أكثر, فأنت هون بترهق هذا الماتور, الماتور هذا بده راحة. الجسم يا جماعة لما بطلب منكم أنه أنا تعبان بدي أرتاح, لازم أنا أرد على هاي الإشعارات, على هاي الرموز, لحتى أنه أعطي قسط من الراحة للجسم. نعسانة والله بيحكي لي يعني كتير إنه وإحنا أيام الشغل إني أجتني نعوسة, أجتني نعوسة عادي اغفي لك شوي نامي مش غلط. في طلاب كتير في الجامعات في المدارس بكونوا يحكي لك إنه أنا تعبان نعست بدي أغفى شوي, عادي اغفى. الجسم عماله بيطلع بأوامر إنه أنت جسمك تعبان بده يرتاح, فيجب علينا إنه نسمع هاي الإشعارات. كمان متابعينا, إذا من العادات الخاطئة المدمرة للدماغ إلغاء وجبة الإفطار, ما لازم نلغيها. كمان السهر, عدم السهر لساعات طويلة. أيضا تناول السكريات بكثرة, هاي بعض يعني عادات مدمرة للدماغ. كمان النوم الكثير في النهار, يعني شوفوا كمان يعني صح بدنا نرتاح, انا حكيت لكم انه الجسم طلب منك انه يرتاح تمام, ولكن ما تاخذها عاده انه طول النهار تضل نايم, هون بصير في سلبيه على الموضوع. كمان ما تشغلوا الدماغ وانتوا بتشاهدوا في تلفاز, يعني شوفوا انتوا عادة يعني عن جد هذه عمالي بتابع وبقرأ, انه تناول الوجبات خلال مشاهدة التلفاز. كثير من الناس انه ما بيعرف يأكل إلا يشغل التي في أو يحط على مسلسل أو على فيلم أو على اليوتيوب, فبيحكي لك غلط بهاي العادة, انه هاي عادة مدمرة للدماغ, فنحاول نخفف هاي العادة لأنه في عندك أكثر من جهاز بالجسم عم بتحرك, فبدنا نحاول إنه ما نضغط ولا نرهقه تمام.
1: وانسى كل شيء سلبي مستنيك,
0: نكون مع طبعا الدكتورة روز بعد دقائق لحتى نحكي عن نظام الطيبات.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.
4: الساعة 3:30 بتوقيت القدس برعاية المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية.
5: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
6: أنت مكيف؟
5: أنا؟ أنا مكيف، وأنت؟
6: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
5: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
7: لا.
5: طيب مركب مكيف؟
6: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
8: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
9: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

الذهب جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حالياً في الأسواق مياه إيفرست. إيفرست، الصحة والخيار الأفضل.
1: كاريزما.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
3: أصل القهوة مذاق.
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
5: القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير لكم، أهلا وسهلا فيكم وتحياتنا للي انضمونا جديد. بيت لحم راديو، بيت لحم 2000 مرح من الخليل. تحياتنا الكبيرة لكل المتابعين، وموضوع نظام الطيبات شغل بال الجميع. رح تكون معنا دكتورة روز حمارشة، عضو نقابة الأطباء الفلسطينية والأوروبية متخصصة بالتغذية العلاجية. ما هو نظام الطيبات، وهل هناك استجابة لهذا النظام، وما بين الحق والباطل، وأيضا أسئلة كثيرة ستكون بحضرة الدكتورة روز. موجودة معنا على الخط. تمام، أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد مساكي.
1: يسعد أوقاتك أستاذي فلسطين، ويسعد أوقات المستمعين يا رب.
0: حبيبتي نورتينا، حبيبتي نورتينا والله، أهلا فيك، طمنينا عنك.
1: بخير الحمد لله، بتمنى أنه الجميع يكونوا بخير يا ربي، وصحة وعافية
0: إن شاء الله. أكيد يعني كمان تحياتنا لإلك ولتعبك ولمجهودك الكبير اللي بتقدمي فيه للمعلومات المهمة لكل المواطنين. تحياتنا لإلك دكتورة، وحديثنا اليوم عن نظام الطيبات اللي شغل بال الجميع. تفضلي نتعرف بداية، ما هو نظام الطيبات؟
1: هو للأسف أستاذ فلسطين، هو بالفترة الأخيرة فعلا طلع ترند، وناس كتير للأسف حبت تجرب هذا النظام. اللي هو من وجهة نظر الطب بالحقيقة هو لا هو غذائي ولا هو طيب. يعني هو إذا أنا بدي أتبعه رح ينقص عندي عدد كتير كبير من المغذيات، ورح ينتج عني العديد من المضاعفات والمشاكل الصحية. فهذا أقل شيء ممكن نوصف فيه. هو أول شغلة بنقدر نحكيها إنه إحنا اليوم بنتعامل مع الطب المبني على الدليل العلمي أستاذي فلسطين. يعني أنا ما بقدر بيوم وليلة أجي ألغي عقود من الأبحاث السريرية والعديد من الأوراق البحثية والعديد من البروتوكولات الطبية لنظام يفتقر إلى أدنى شروط السلامة. إذا قلنا
0: للأسف من أجل الترندات، من أجل الترندات.
1: الناس للأسف طلع هالترند، بدنا نجرب الترند زي وكأنه الصحة إشي بنقدر نجرب فيه. للأسف أستاذي فلسطين، أنا اسمحي لي من منبرك هذا أتوجه للمواطنين، لأنه طبعا أكيد صحتهم بتهمنا، وهذا الموضوع أكيد مسؤولية كتير كبيرة. بدنا إن نهيب المواطنين إنه ما يمشوا وراء أي ترند بيطلع بيقولنا مثلا نترك أدويتنا نتبع نظام غذائي. حتى المنطق أستاذ فلسطين، يعني إذا جينا إحنا لشخص اليوم مش دارس حتى طب، نقول إجا يطبق المنطق البسيط إنه أنا بدي أكل السكر بهاي الكميات، بدي أوقف أدويتي اللي ممكن تكون صحتي متوقفة على هاي الأدوية، بدي أنا ما أتناولش مغذيات أساسية لحياتنا زي البيض، وكلنا بنعرف قديه مهم، واحتواء من البروتين والكولين الفيتامينات المعادن ضروري للنمو ولصحة الدماغ وغيرها، بالإضافة للحليب ومشتقاته. يعني إحنا اليوم المجتمع الفلسطيني إذا إحنا بدنا نشيل من نظام الغذائي البيض والحليب معناته شو ضل؟
0: نعم صحيح، وما بين السخرية والجدية في هذا الموضوع أصبح، يعني هناك إلغاء كثير من الأكلات والنباتات والثمرات، ويعني وإحنا بنعرفها ومتعودين عليها من زمان. يعني دكتورة قديما ما كان هذا الإشي، يأكلوا أي شيء، ما عمر حد عانى من هاي المواضيع.
1: لا طبعا اكيد احنا هاي المشكله هون كانت بهذا النظام، انه هو شخص اجى الله يرحمه، اكيد طبعا هو الدكتور، احنا اكيد ما بنقول غير انه الله يرحمه اكيد،
0: الله يرحمه،
1: ولكن هو طبق حاله بعض الاشياء لقي انه هو ارتاح. فصار يعمم على كل الناس. الطب ما في إشي اسمه تعميم. يعني أنا مثلا هلأ إذا نجع أي طبيب باطني أو طبيب صدري أو غيره، ما بيعطي كل المرضى نفس الدواء، لأنه هاي الأعراض مختلفة، الأشخاص مختلفين، الأسباب مختلفة. فمبدأ التعميم أكيد مرفوض، أبدأ أجيب كل الناس أعطيهم نفس هاي المسموحات، والمسموحات خلي إذا جينا نشوف المسموحات والممنوعات أستاذ فلسطين هي متعارضة. خلينا نشوف أنا وياك مع بعض هون، كريمة الشوكولاتة القابلة للدهن مسموحة، أوكي، اللي هو مكون أساسي فيها الحليب، بينما الحليب ممنوع.
0: نعم صحيح. نعم
1: يعني
0: صحيح.
1: المايونيز مسموح ومكونه الرئيسي هو البيض، بينما البيض ممنوع.
0: نعم.
1: العصائر المعلبة اللي احنا كلنا بنعرفه، الامهات بيعرفوا كتير منيح قد ايه هي مليانة سكر وقد ايه هي تفتقر للفيتامينات والمعادن، مسموحة، بينما الفواكه ممنوعة اللي هي غنية بفيتامينات ومعادن بشكل طبيعي والياف غذائية، فهذا الشيء لا يقبله لا العقل. نعم. ولا المنطق.
0: نعم، لانه هناك تشتيت في المعلومة ما بين صدقها وكذبها، وهل أنجر وراء هاي المعلومات أم لا. دكتورة، نحكي نسبة توافق ونحكي إنه قبول الناس لهذا النظام، النتائج اللي ظهرت معهم، هل كانت هذه النتائج فعلا لو تقييمها كدكتورة ممارسة هذا الطب بدراسات حديثة كانت نتائج إيجابية؟
1: هلا بداية الناس بتنجر وراء الوعود الوهمية.
0: نعم.
1: يعني تخيل احنا اجي انا اليوم اقول لك بدك توقفي الدواء وبدك توقفي وتاكلي شوكولاتة وبسبوسة وسكر قد ما بدك وبعدين اللي بيتحدث طبيب، فانا بدي انه رح تكون كتير سهلة وبسيطة ومرضية بالنسبة للمريض، هاي شغلة. ولكن خلينا نيجي ليش الناس هالقد صدقت وليش الناس هالقد مشت. اول شغلة، الناس اليوم تؤمن بنظام المؤامرة، يعني الطبيب بيتآمر، الشركات الأدوية تتآمر، الكون يتآمر، وهذا الحكي كلياته غلط، فإحنا ضد نظام المؤامرة. هاي نقطة. النقطة الثانية، التحسن، هل فعلا هدول الأشخاص تحسنوا أو لا؟ يمكن هذا هو السؤال اللي بدك تطرحيه.
0: نعم.
1: أستاذ فلسطين.
0: نعم.
1: هلا هون احنا بدنا نشير لكم النقطة. النقطة الأولى، أول إشي التحسن من وجهة نظري أنا كطبيب اللي بعتمد على مؤشرات حيوية مهمة ومؤشرات مخبرية وإشعاعية مشان أحدد إذا فعلا هذا الشخص أوكي اتحسن أو لا. هاي نقطة.
0: صحيح.
1: النقطة الثانية، إنه لما المريض بده يقول أنا تحسنت، شو يعني أنت اسمعي للأشخاص اللي تحسنوا، بقولك أنا كان عندي نفخة راحت، ما أكيد ما أنت موقف بقوليات وموقف مخبوزات وموقف حليب، فهذا الإشي طبيعي إنه أنت بهاي الحالة تحس إنه أنت تحسنت. ماشي الحال. هذا موضوع مهم. هاي النقطة الثانية، التحسن هو بسيط ولفترة كتير قصيرة. يعني إحنا إذا جينا مثلا اليوم نقول لحدا وقف مثلا بعض البقوليات وقف الحليب، فهو بيقول لك انه انا خفت عندي النفخة، خف عندي الكولون. فبالتالي هو من وجهة نظره تحسن. بالمقابل هو ممنوع يقيس السكر حسب هذا النظام. فبالتالي لما انا ممنوع اقيس السكر والسكر قاعد بصير 600 و700 و800 وصار عند هذا الشخص مضاعفات، هو مش حاسس اصلا بانه السكر ارتفع عنده، بس هو حاسس انه النفخات وحاسس انه الكولون العصبي راح، فهو بالنسبة له مبسوط على النتيجة،
0: صار تركيزه على شيء. عفوا عن
1: على المدى البعيد.
0: عفوا عن مقاطعة دكتورة، بصير تركيزه على المطروح، يعني انه بنسى انه هو مريض سكر، ولكن انا الاشي التركيزي صار على انه خفف النفخة عندي.
1: بالضبط، انا هذا اللي بحكيه.
0: نعم.
1: هون خطورة هذا الموضوع.
0: 100%.
1: يعني انت بتبلش اول يومين بتلاقي انه الكولون صار افضل، الهضم صار افضل.
0: نعم.
1: وبالتالي لانه هو اصلا احنا في نظام عندنا بنسميه لو فود ماب استاذ فلسطين، اللي هو لما بتعرف احنا اليوم عندنا مشكله، مجتمعاتنا عندها مشكله الكولون العصبي. احنا
0: صحيح.
1: اليوم بنقول واحد من اصل ثلاث اشخاص على الاقل بيعاني من الكولون العصبي. اذا جبت ثلث المجتمع هذا ومشيته على هاي النظام، يفتقر الى نشويات المعقدة والألياف زي مثلا المعجنات، الخضار، الفواكه، السلطة، تلقائيا رح يتحسن لفترة بسيطة.
0: نعم.
1: هلأ هو لما بيشوف هاي التغييرات بينجر وراء هذا الإشي، ولكن بالنتيجة النهائية بتكون كارثية للأسف. السكر بيعلى، المضاعفات بتبلش تصير، إمساك، التهابات بالجسم، مؤشر الالتهاب عند دول الأشخاص بيعلى، بدخلوا المستشفيات والطوارئ بحالات، وهذا الإشي دكمنتد، يعني هذا الشيء موثق من وزارات الصحة في مجتمعاتنا، يعني وزارة الصحة بفلسطين، وزارة الصحة في الأردن، وزارة الصحة في الدول الشقيقة أخرى، جديد كمان في المغرب، في قطر، في السعودية، حذروا من هذا النظام من كثرة الأشخاص اللي دخلوا المستشفيات في حالات حرجة جدا من خلف اتباع هاي الأنظمة الغير مسؤولة. المشكلة وين بتصير؟ المشكلة أنه استهدف كتير كمان الأشخاص اللي عندهم سكر من النوع الأول، وعادة هدول بيكونوا أطفال.
0: يعني.
1: الأميات تركوا يعطوهم الأنسولين، ولادهم للأسف صار عندهم مشاكل. الأمهات في هاي الحالة تم محاسبتهم قانونيا للأسف.
0: للأسف. يعني كمان دكتورة أنا في موضوع بخصوص نظام الطيبات الوهم. الوهم أدى بالناس لالتحاقهم هاي الخطط تاعت الطيبات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة أنه بفكروا أنه زيارتي لأخصائيين التغذية مكلفة، فهون وفر لإلهم منصة نعتبرها مجاني.
1: نعم، هلأ أما كمان إحنا برضو بدنا نفسر الموضوع من كل الجوانب. أنا بفهم إنه المواطن اليوم عنده مشكلة مع دفع مثلا زيارات للطبيب، دفع الأدوية. نعم. في شريحة كتير كبيرة بالمجتمعنا اليوم مش مغطية بالتأمين. أكيد. نعم. أكيد. فهو لما واحد يجي يقول لك وإنت قاعد بالبيت بدون ما تشوف حدا بس مشان تأكل هيك وهيك وهيك وأشياء، طبعا أكيد معظمها خاطئة، لأن هاي مواد إحنا بنسميها معالية التصنيع، مواد خطيرة جدا على الصحة، من الشيبس والعصائر المصنعة وكل هالأمور. هاي مواد خطيرة جدا استهلاكها، خاصة بكميات كتير كبيرة. بالمقابل أنا بدي أمنعك عن أشياء مغذيات ضرورية، ماشي الحال، انت بدك توقف الدواء وتصير كتير منيح، وهذا الاشي ما صار معه هو نفسه الطبيب، لانه توفى بعمر كتير صغير من نوبة قلبية.
0: نعم.
1: يعني من مضاعفات اتباعه للنظام هذا نفسه، فإحنا مفروض يكون هو قدوة إلنا بهذا الموضوع. للأسف لا.
0: نعم. نعم. يعني أنا عمالي بدي أسألك عن الأضرار، ولكن تحدثت عن هذا الموضوع دكتورة. حابين نحكي إنه يتم النفي هذا النظام، نصيحتك لكل من يعانون من الأمراض المزمنة وعدم التحاقهم لهذه الأنظمة، أن يبقوا على ما يعني درج من قبل الدكاترة المختصين.
1: طبعا اكيد اول نصيحه اكيد انه احنا انا بدي اتبع توصيات الطبيب ونقابه. نعم. الاطباء هذول الاشخاص دارسين سنوات طويله.
0: أكيد.
1: هذا الشيء، وهم اللي مفروض اصلا يقولوا شو الصح وشو الغلط. واذا انت بتيجي اليوم تنتبه على نظام مثل نظام الطيبات استاذ فلسطين، بتلاقي انه كل الناس صارت تفتي.
0: نعم.
1: الا الاطباء. يعني لما انا طلعت احكي بهذا الموضوع صاروا يقولوا لي انه زي كانه بما معناه انه لا، خلينا احنا اللي جربنا نحكي، وانت زي كانه شو عرفك؟ كيف شو عرفني؟ انا مفروض طبيبه، مفروض انا اللي احكي. واضح. للأسف شوف أنت كيف الفكرة صارت. أنا بدي أهيب من هون بالأشخاص إنه ما يمشوا وراء أي ترندات. أنا بدي أمشي على أدويتي، بدي أمشي على النظام الغذائي الصحي والسليم اللي هو يعتمد على جميع المغذيات. إحنا اليوم إذا بدنا نتبع هيك نظام رح ينقص عندي البروتين، وهذا الهماد مهم جدا خاصة للأطفال. بدي ينقص عندي فيتامينات ومعادن ضرورية جدا للنمو وللذاكرة وللذكاء وللتحصيل العلمي وغيره. في أنا كمان الألياف الغذائية لصحة الكولون والجهاز العصب، وبنقلل الالتهابات وجهاز المناعة. ممنوع من عن بات نتبع هيك أنظمة، للأسف خطرها ممكن يؤدي إلى الوفاة، وفي ناس كتير توفوا من وراء اتباع هذا النظام الغذائي الغير مدروس. بأهم فئة مجتمعية أنا بدي أركز هون عليها اللي هم الأطفال. الأطفال بدهم ياخدوا حليب وأجبان وألبان وكل هالمشتقات.
0: نعم.
1: البيض والدجاج مهم جدا، هاي كلها طبعا من الممنوعات. الدراسات العلمية وكل الأوراق البحثية بتشير إلى أن الأشخاص الأكثر استهلاكا للبقوليات، أوكي، هم أكثر أشخاص بعمروا. يعني إحنا بنحكي اليوم عن الحمص، الفول، العدس، إحنا هاي شيء أساسي من غذائنا. إحنا هون.
0: نعم.
1: بفلسطين.
0: نعم.
1: بحوض البحر الأبيض المتوسط.
0: صح
1: ولا لا؟ ما بنقدر إحنا بدون البقوليات،
0: كلها بروتين يعني.
1: نعم. الأشخاص بتعتمد عليها.
0: نعم أكيد، يعني كلها طاقة وكلها بروتين، ويعني
1: أساس
0: بالضبط. يعني كمان ألياف وهي داعمة للجسم، وخلينا متعودين، يعني نحن من زمان متعودين على هاي الأكلات. لما أنت بتتفاجئي بقوانين أو قواعد جديدة أو إنه هذا بضر، طب ليش ما ضر زمان؟ يعني ليش جديد إنه ضر؟
1: طبعا اكيد احنا اجدادنا كانوا يعيشوا على البقوليات، وكانوا يربوا الدجاج والبيض، وكانوا ياكلوا هذا
0: الزيت الزيتون. نعم.
1: بالضبط. والمخبوزات والمعجنات وكل هالاشياء هي، وبالاضافه طبعا للحليب والاجبان واللبني والجبنه وكل هاي الأشياء جبنا البيضة. إنه أنت تستغرب اليوم إذا الأجبان المصنعة اللي كلها زيوت نباتية مكررة مسموحة، ولا جبن البيضة صحيح. اللي إحنا طول عمرنا متعودين عليها هون بفلسطين، واللبن واللبن ممنوعين للأسف بهذا النظام. فهو صحيح. للأسف طبعا أكيد لا يقبله العقل ولا المنطق ولا العلم.
0: نعم، مشكورة جدا دكتورة روز حمارشة لأنه توضيح بدليل وكمان بمرجعية طبية ودراسات علمية بخصوص موضوع نظام الطيبات ألا تنجره خلف هذا النظام لمضاره.

0: موضوع ما بنقدر إنه نحكي نأيده إنه هل هو إيجابي أو سلبي، يعني حسب ما سمعتونا وشاهدتونا بحضور مختصين بهذا الموضوع، فنصائحهم كانت إنه ما تترك أدويتك ولا تنجر وراء هاي المعلومات للأسف، لأنه إلها المضار الكثيرة من اتباعكم لهاي الخطط. خليكم زي ما انتم ماشيين، ادويتكم الدكتور اللي بتتبعوا عنده بفحوصاتكم، ولا تنجروا وراء الترندات، لانه للاسف في بعض الترندات سيئه وبتقدم لنا المحتوى السيء.
1: لا يوصف وبشرط التحضير بالايد، انا بالاردن بشرف من بكره رايح عمان الكشر المسلسل.
0: ابو امجد سدر مساء الخير، شكرا كثير لك. وكريم نصري من تونس، تحياتنا لكم ويعطيكم العافية ومشكورين على المتابعة. متابعينا، نحن فاتحين باب استقبال المواضيع، رح نكون إن شاء الله غدا بموضوع جديد لحتى نحكي عن بعض القضايا اللي بتهمكم وبتهمنا.
1: بين الشعوب أكلنا كله زاكي، صدقني طبخة عكوب بتسوى كل الكنتاكي، شوك ومنظف مطلوب.
0: تعرف إيش هو العكوب إيهاب؟ تعرفوا هي من الأكلات الغنية جدا، يعني في ناس بيحكي لك إيش بدي فيه هذا الشوك، ولكن هو من أغلى الأكلات النباتية اللي مشتهرة فيها الشمال، مناطق الشمال، فبتكون باللبن وباللحمة رأس عصفور، وبكون جنبه رز وشعرية، يعني هو طيب جدا العكوب. تحياتنا لهن بالشمال، تحياتنا لهن بالجنوب، تحياتنا لهن بالغرب وبالشرق. بهيك نحن وياكم وصلنا لنهاية هالمشوار حديث البلد. تحياتنا الكبيرة لكل اللي انضموا للمتابعة، مشكورين لنصائحكم وطرح مواضيع لكم. بنتمنى إن شاء الله إنه نقدم ما بهمكم ونصل نحن وياكم للمعلومات اللي بدنا إياها وبدكم إياها. تحيات فريق العمل سمر الدبس، فلسطين ديرية وإيهاب النتشة، إلى أن نلتقي غدا تحت رعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي، وبثنا مرح من الخليل راديو بيت لحم 2000. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى.

إلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس

0: مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الجيش الإسرائيلي يصدر إنذاراً عاجلاً بإخلاء مدينة صور جنوبية لبنان بما في ذلك الحي المسيحي.
2: كنا متوقعين يعني يجي النار، خصوصاً بعد ما قالوا أنه في عناصر من الحزب هون عنا.
1: 20 دولة يوقعون بياناً مشتركاً يصف الوضع في غزة بالكارثي ويدعو إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات.
3: طب مين معاه يشتري كيلو بندورة ب20 شيكل؟ هذا دليل على أنه كمية المساعدة تدخل صغيرة جداً لا تكفي.
1: النازحون في الأبيض وسط السودان يشكون تردي أوضاعهم ويتحسبون لاقتراب موسم الخريف.
4: في ناس بيخيطوا إلا الشوالات عشان يعملوا ظل المعسكر، والله على أبواب الخريف ما فيهم شماعات.
1: طاب مساءكم متابعين الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل اللقاء من لبنان، حيث وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية جنوبي البلاد بالتزامن مع إصداره إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور ومحيطها بما في ذلك الحي المسيحي داخل المدينة الذي سبق وأن استثنته إنذارات سابقة. وقال الجيش إن الحي يضم عناصر من حزب الله. في المقابل شن الحزب اليوم عدة هجمات على آليات الجيش الإسرائيلي في القنطرة ومارون راس جنوبي لبنان. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الميداني تنضم إلينا عبر الهاتف كارين ترباي، مراسلة بي بي سي في بيروت. أهلا بك كارين، وبداية ماذا لدينا من معلومات عن الوضع الآن في صور؟
5: كما أشرت، صور يعني تعرضت لعدد من الغارات وبعضها غارات عنيفة للغاية، وذلك منذ صباح هذا اليوم حتى قبل أن يكون هناك الأمر بالإخلاء. وكما أشرت، هذا الأمر بالإخلاء للمرة الأولى لم يستثني الحي المسيحي، وهو واحد من الأحياء في المدينة. معظم سكانه الأصليين هم من المسيحيين، ولكن كان قد لجأ إليه عدد كبير من النازحين الهرب من الإنذارات ومن الحرب من مناطق أخرى من المدينة. ونتيجة لما حدث اليوم كان هناك موجة نزوح من هذا الحي، مع العلم بأن هناك أشخاص أصروا على البقاء بالرغم من التهديد الإسرائيلي. ولكن كان هناك سلسلة من الغارات استهدفت عدة مناطق في الجنوب، ولكن بشكل أساسي كان هناك التركيز على صور. إحدى هذه الغارات جاءت على ما يسمى بالمساكن الشعبية، وأدت بحسب حصيلة لوزارة الصحة لمقتل 8 أشخاص على الأقل. طبعا التهديد للحي المسيحي جاء بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي بأن هناك عناصر من حزب الله تعمل في هذا الحي، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي أدلة على ذلك. وحتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن الوضع عاد مستقرا، ولكن يعني هناك انتظار لما ستحمله الساعات المقبلة.
1: لكن أوامر الإخلاء أيضا يا كارين شملت المخيمات في محيط صور.
5: صحيح، صور هي مدينة كبيرة في لبنان، هي طبعا مدينة عريقة وقديمة جدا، من أقدم من العالم. هي مدينة على الشط، وهي أيضا مدينة تعتبر تراثية، يعني جميع كل المناطق في صور هي مصنفة على الإرث العالمي للتراث. ولكن هذه المدينة أيضا فيها عدد من المخيمات الفلسطينية، على الأقل 3 إلى 4 مخيمات فلسطينية مكتظة باللاجئين الفلسطينيين. هؤلاء أيضا ليست المرة الأولى، ولكن عندما يصدر إنذار إخلاء إلى صور يكونون مشمولين في هذه الإنذارات. الموضوع هو أنه عندما يصدر هذا الإنذار هناك عدد من الأشخاص الذين يغادرون المنازل، ولكن ليس لديهم مكان يذهبون إليه، يمضون بعض الوقت في مكان يعتبر آمن، ومن ثم عندما يهدأ الموضوع يعودون مجددا إلى مناطقهم، ويفضلون أن يبقوا بمناطقهم من أن يبقوا نازحين في لفترة طويلة في الخارج. وهؤلاء هم الذين يعيشون النزوح بشكل متواصل ومستمر مرة بعد مرة بعد مرة.
1: شكرا جزيلا لك كارين ترباي، مراسلة بي بي سي في بيروت. وكما تابعنا، شملت إنذارات الإخلاء الإسرائيلية لمدينة صور الحي المسيحي لأول مرة، وقد

0: معنى لشهادة أحد سكان الحي.
1: أنا من صغر من حارة المسيحية، هذا أول مرة بينزلونا الإسرائيلية، مع أنه كنا متوقعين يعني يجي النار، خصوصا بعد ما قالوا أنه في عناصر من الحزب هون عنا. توقعنا يجينا الدور، فلينا من البيت وما عارفين وين نروح، وبعض الضرب والوضع عم بيصير أسوأ وأسوأ.
0: أحد سكان الحي المسيحي بمدينة صور جنوبي لبنان. في المقابل أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن قواته قتلت مسلحة أطلق النار عليها في المنطقة الحدودية عند الجليل الأعلى. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن المسلح لم يتجاوز الحدود مع لبنان إلى الجانب الإسرائيلية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. بداية، ماذا يعني هذا التصريح بأن المجلس الوزاري الذي نقلته القناة 14 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر يتحدث عن مقابلة أي صاروخ من لبنان بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية؟
2: نعم، يعني يمكن الحديث في إطارين في هذه الجزئية. الأول هو ما رصده المحللون العسكريون والسياسيون في إسرائيل من أن الجولة التي أطلقها نتنياهو انتهت خلال 24 ساعة فقط ضد إيران، شكلت هزيمة استراتيجية محرجة وعبرة إضافية في سياق هذه الحرب، وبالتالي إيران هي من نجحت بربط الملف اللبناني بالملف الإيراني، ونتنياهو يريد أن يبقي الملف اللبناني معزولا. ومن هنا أصدر أوامر من خلال اجتماع الكابينيت لقيادة الجيش بتوجيه ضربات مباشرة للبنان جنوبا وضاحية بيروت، حتى لو لم يكن هناك قرار من المستوى السياسي، أي أنه أعطاهم الضوء الأخضر، وذلك تلبية لرغبة عدد من الوزراء مثل بن غفير وبتسليل سموتريش الذين طالبوا بهدم المباني في بيروت ردا على أي صاروخ ينطلق على إسرائيل. وبالتالي في محاولة لتعويض هذه الهزيمة الاستراتيجية، والمحللون يقولون أن الجولة القادمة من الحرب مع إيران ليست مسألة وقت، إلا فإن الجبهة الأخصب لتعزيز الحرب وإعادة فتحها مجددا هي غارات مشابهة على جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي بانتظار رد إيراني جديد.
0: وما الجديد في واقعة تسلل مسلح عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل سيد منير؟
2: نعم، يعني صحيح أن الجيش الإسرائيلي يقول أنه لم يتسلل إلى داخل الحدود، لكن المواقع العبرية في معظمها تشير إلى أنه نجح فعلا باختراق وتجاوز الجنود، وقام بإطلاق النار على بعضهم دون وقوع إصابات، ولكن في نهاية المطاف تمكن الجيش الإسرائيلي من قتله.
0: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني. أفاد تقرير أصدرته لجنة تحقيق مستقلة تتبع الأمم المتحدة أن المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة يعانون من عنف شديد من جميع الجهات، بما في ذلك القوات الإسرائيلية والمستوطنون وحركة حماس وفقا للجنة. في الوقت ذاته وقعت نحو 20 دولة على بيان مشترك حثت خلاله إسرائيل على إلغاء قانون يسمح للحكومة بحظر عشرات المنظمات الإغاثية، ومن بين هذه الدول بريطانيا وأستراليا واليابان، والتي وصفت الوضع الإنساني في غزة بالكارثي داعية إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعاد أمس الاثنين فتح معبري رفح للمرور الأفراد وكرم أبو سالم لدخول المساعدات بعد أن أغلقهما الأحد من جراء التصعيد مع إيران، لكن سكان القطاع لا يزالون يشكون مما يدخل إليهم من مواد أساسية وأنه لا يكفي المطلوب، كما نستمع في شهادات بعضهم.
3: طرد الغذاء العالمي تقريبا أكثر من 6 شهور ما خدناش، وأكثر من سنة كما شفناه كان امبارح لما رنا عليهم اتصلنا اتصال وثاني يوم نزلوا لنا، بس كله عجولات نقرا شحنيات بضائع شحنيات مساعدات داخله، بس ما نشوف شحن. ازمه غاز هنا بتصير كثير، ازمه الغاز والدخن والنار بنقعدها عزين الشمس الواحد بطبخ والطحين وكل إشي هذا بده توفير. يعني
4: ما شفتش عندنا ما ملتمسناش الإشي هذا، يعني ما فيش لا في مساعدات ولا في أي حد بدور علينا ولا حتى يعني إيش بدي أحكي لك. إحنا بنسمع إنه بدخل اليهود بتدخل مساعدات على قطاع غزة، لكن إحنا ملتمسناش، المواطن عندنا ملتمسش، ما شفناش الإشي هذا، إحنا بس بنسمع ما بنشوف.
5: طبعا الحالة الاقتصادية مزرية جدا في قطاع غزة، يعني احنا بنلاحظ على شاشات التلفاز وعلى الإذاعة انه كل يوم تدخل مساعدات وكل يوم تدخل شاحنات للأغذية، لكن للأسف اللي بنلاحظه احنا في السوق صحيح في موجود فواكه موجود خضار لكن بسعر غالي جدا جدا جدا لا يستطيع المواطن العادي الحصول عليه. يعني بنقول له كيلو البندورة بعشرين شيكل، طب مين معاه يشتري كيلو بندورة بعشرين شيكل؟ هذا دليل على انه كمية المساعدات تدخل صغيرة جدا لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين في داخل قطاع غزة. الأسعار غالية، كمية الشحنات اللي تدخل قليلة جدا بالنسبة لعدد السكان الموجود، ما فيش عندنا أي مساعدات تدخل من أي مؤسسة أو أي جهة دولية عندنا نهائيا. يعني لما يحصل المواطن على كابونة أو طرد غذائي كل أربع شهور مرة، هل هذه تكفي؟ طبعا لا تكفي.
0: مواطنون من قطاع غزة. نبقى في القطاع حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي أفرج عن 5 مسعفين فلسطينيين من أصل 7 اعتقلهم اليوم عند مرورهم من حاجز عسكري على شارع صلاح الدين وسط القطاع. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المسعفين كانوا يؤدون واجبهم الإنساني عندما تم احتجازهم. هذا بينما صرح محمد أبو سمك رئيس قسم التخطيط في وحدة الإسعاف والطوارئ بالوزارة في حديثه مع يوميات الشرق الأوسط بأن ميليشيا مسلحة هي من نفذت الاعتقال.
6: أثناء مرور سيارتين إسعاف على شارع صلاح الدين متجهين من غزة إلى محافظات الجنوب، تم إيقافهم على منطقة الواد تقريبا من قبل الميليشيات المسلحة. تم احتجاز 7 من الطواقم الإسعاف والحجز جوالات ومقتنياتهم الشخصية. بعد فترة تم إطلاق سراح 5 أشخاص واستمروا باعتقال شخصين لحتى الآن مصيرهم مجهول. طبعا الطريق هذا بالمعتاد طريق آمنة وبتستخدمها مركبات الإسعاف والمدنيين للتنقل بين جنوب القطاع والشمال. اتفاجأنا بالحدث العرضي اللي صار صباح اليوم، إيقاف مركبات الإسعاف واعتقال الطواقم اللي فيها. اللي كان موجود اللي هو على أرض الواقع اللي تم احتجاز الشباب اللي تم إطلاق سراحهم حسب إفادتهم إنه ميليشيات مسلحة هي اللي تمت اللي وقفتهم وحققت معهم، وبعد فترة أطلقت سراحهم الميليشيات طبعا اللي هي اللي قامت بإيقافهم. وبعد ما التحقيق معهم وطرح بعض الأسئلة عليهم احتجزت شخصين من 7 وأطلقت سراح ل5 أشخاص.
0: محمد أبو سمك رئيس قسم التخطيط في وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في غزة. أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج اليوم فرض عقوبات جديدة تستهدف 6 منظمات إسرائيلية يمينية وشخصا واحدا من اليمين الإسرائيلي المتشدد على خلفية ما وصفته بالتوسع الاستيطاني غير المسبوق وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. من ناحية أخرى، سلمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم اختراط لهدم 12 منزلا ومسكنا في قرية شرق مسافريطة جنوب الخليل جنوب الضفة، وقد استمعنا لشهادة بعض سكان القرية.
7: والله من زمان يعني في البلاد، يعني احنا من مهجرين أصلا من 48، وإن زمان في البلاد قبل 70 سنة 60 سنة اجا بنينا الأخوي بدي يتجوز واجا خطرونا، يعني شو بدي يصير هذا اللي صار معنا. أول اللي أعطونا هاي ثاني اختار، يعني هاي 7 أيام التأكيد، حوالي 4 سنين يعني تقريبا أو أكثر شوي، والله بالضبط يعني بالتاريخ والله من حافظ. أو والله من العريس يعني غرفة النوم كانت في قلبي، يعني أمر ربنا اللي كاتب ربنا بيصير، يعني شو بيصير يعني زي الناس زي يعني ضريبة بندفع للوطن.
8: تقريبا وزعهم من تقريبا 9 أو 10 اختراعات، إيش الجديد وإيش من أول من قبل رمضان؟ هذول في ناس عطوه قبل رمضان وقف عمل، اليوم معطينهم مع إنه في محامي وقدم ودفع للمحكمة الإسرائيلية اللي هو الوصل هذا، واليوم معطينهم لمدة 2 أسبوع اللي هو وقف عمل وهدم. وفي البيوت الجداد هذولا برضو كمان أعطوهم إخطار لمدة 24 سبت، اللي هو إخطار وقف عمل كمان. هذا حجتهم هم طبعا انه بناء جديد ومش عارف شو، ومع ان البناء هذا له فترة، يعني مش بناء جديد، له عمر البناء هذا مبني.
0: سكان قرية برين شرق مسافرية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. متابعين الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: 20 دولة تصدر بيانا مشتركا وصفت فيه الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه كارثي، ودعت إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مدينة صور جنوبية لبنان بعد ساعات من إصداره إنذار بالإخلاء للسكان. نازح من المنطقة المسيحية بمدينة صور.
1: فلينا من البيت وما عارفين وين نروح، وبعض الضرب والوضع عم بيصير أسوأ وأسوأ.
10: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك غدا توقف جولة تبادل قصف بين إسرائيل وإيران، ويقول إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات. ترامب يقول إن الطيارين الأمريكيين اللذين تحطمت طائرتهما الهليكوبتر الاثنين بالقرب من مضيق هرمز بخير.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: 30 عائلة تغادر السويداء متجهة إلى دمشق بعد إعادة فتح الطريق بين المدينتين بعد 3 أيام من الإغلاق بسبب غرفة طوارئ شنقل توباي في ولاية شمال دارفور، تصدر نداء إنسانيا عاجلا مع اقتراب فصل الخريف في السودان، محذرة من خطر انهيار مراكز الإيواء المصنوعة من القش أمام الأمطار والعواصف. صلاح الدين أحمد، منسق غرف طوارئ شنقل توباي.
11: نحن في غرفة طوارئ شنقل توباي بنرصد يومياً تفاقم معاناة النازحين، لأنه المنطقة صراحة بتفتخر لأبسط مقاومة الحياة، بالأخص المتواجدين في الساحات ومراكز الإيواء.
10: الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، يطالبون بتسوية مستدامة للحرب في السودان، يدعون لعملية سياسية شاملة تقودها القوى المدنية، رافضين حلا عسكريا للحرب.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط.
0: تنضم إلي في الاستوديو في هذه الجولة من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
12: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: يبدو أن الأخبار سيطرت على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هند.
12: صحيح. محطتنا الأولى من غزة، حيث انتشر فيديو لوالد الطفل جاد سليمان ذي الثمانية أعوام الذي قتل في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا. كان الأب يحتضن حقيبة طفله ويبكي ويخرج من الحقيبة كتبه وألوانه، ليقول إن هذا كل ما كان يحمله الطفل معه، ويتساءل عن السبب وراء استهداف طفل صغير أعزل لا يحمل سوى حقيبته المدرسية. دعينا نستمع إلى صوت هذا الأب.
13: راعزل كنا كل ما شاء الله على الولد راعي يعمل بده دائما ندوق قد نمورة من عند عمه من النمورة الحمرة بعبها.
0: كيف تفاعل مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مع المقطع مع الأب؟
12: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. امتلأت التعليقات بقدر من الحزن والتأثر والتعاطف. تمنى كثيرون أن يرزق الله هذا الأب وجميع عائلة الطفل بالسكينة والصبر، وأن تنتهي معاناة أطفال وأهل غزة قريبا.
0: يبدو أن المحطة التالية أيضا تتعلق بالأخبار التي تناولناها في بداية الحلقة.
12: صحيح. المحطة الثانية من مدينة صور اللبنانية، التي تشهد حركة نزوح كثيفة بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها فورا تمهيدا لمهجمتها. ظهرت السيارات في الفيديو تصطف في أحد الشوارع تمهيدا للمغادرة. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
14: نور والحرات بدأت العالم بإخلاء منازلها والبيوت.
0: المقطع الأخير أو المحطة الأخيرة من السودان، وبرغم الحرب لكنها لا تخلو من البهجة هند.
12: صحيح نرمين، انتشر فيديو لكبار السن وهم يلعبون كرة القدم في ولاية الجزيرة بوسط السودان. كانوا يتنافسون في تسديد ركلات الجزاء. كان اللاعبون يرتدون الجلاليب السودانية ويركل كل واحد منهما الكرة نحو المرمى في محاولة لتسديد الهدف، بينما يحيط بهم عدد من المشجعين. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
0: كيف تفاعل مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع؟
12: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن شعورهم بالارتياح والبهجة تجاه هذا الفيديو وتجاه هؤلاء الأشخاص الكبار في السن. وقال آخرون إن الحارس يقف أمام خط المرمى ما يمنع اللاعبين من تسجيل الأهداف.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هند سليم.
12: شكرا جزيلا.
0: إلى السودان، حيث يشكو نازحون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط البلاد من تردي الأوضاع الإنسانية في مراكز الإيواء، مؤكدين أنهم يعيشون في العراء وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الرئيسية. ومع اقتراب موسم الخريف تزداد المخاوف من مخاطر الأمطار التي ستفاقم المعاناة لا سيما بين الأطفال وكبار السن. وقد نشد متضررون في المدينة الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير مقومات الحياة الأساسية. وقد استمعنا لعدد من النازحين في المدينة.
15: والله أسكن في المعسكر ليسنا، والله المعسكر فيه كثير الاحتياجات، يعني في ناس لسه والله يجوا جديدين وما لاقين إلا الضل حق الشجر، وفي ناس بيخيطوا إلا الشوالات عشان يعملوا ضل. المعسكر والله على أبواب الخريف ما فيه مشمعات، يعني في ذاته الحرق قطعته، ما في أي زول عنده مشمع كده كافي عشان يكفي من الخريف. ناس لسه والله ساكنين إلا في الشجر ومحتاجين لسلة، ما في سلة قاعد تجي المعسكر، يعني سلة سيقة غرابة الشهر ما في سلة جات، ومحتاجين مثلا الصابون والموية. وفي ناس والله سبحان الله يعني ما قادرين يشتروا الموية من القارة عشان يقدر واحد يسقي أطفاله ويسقي أسرته ويكفي الحاجة.
16: أولا جوعانين وحفيانين وراقدين في الوطن إلا في كيس الأسمنتي، لا سرير لا معون ناكله فوق، والمصوط ما عندنا، المصوط والعصيدة دي ذاتها ما عندنا، محتاجين لأي حاجة. وكيزان نشرب به مويه ما عندنا، جراد نجرب به مويه ما عندنا، بس قاعدين من الله على الله.
17: هنا والله من السنه اللي فاتت عملنا سنه الضهية الفات، لا الان قاعدين محتاجين شديد لمشمعات ووضين زبده يا جماعه وشوفوا، وانا ما براي كلنا يعني محتاجين لحاجات كتير، ولنا زياده وزدنا كل يوم زايدين، المعسكر ده بقى زياده اكتر من اللزوم.
0: نازحون في مدينه الأبيض شمال كردفان بوسط السودان. إلى سوريا، حيث غادرت حوالي 30 عائلة من السويداء جنوبي البلاد متجهة إلى العاصمة دمشق إثر إعادة فتح الطريق بين المدينتين بعد أيام من الإغلاق بسبب الاحتجاجات على هروب معتقلين من منشأة محلية للحرس الوطني. بينما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر أمني قوله إن قوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنت من تحرير 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى مجموعات خارجة عن القانون داخل المدينة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف هبار عثمان، مراسل بي بي سي في دمشق. أهلا بك هبار، وبداية ما الذي يجري في السويداء على وجه التحديد، لأننا أمام روايتين مختلفتين؟
18: طبعا نتحدث عن عودة حركة نقل المسافرين والركاب والبضاعة على الطريق الواصل بين محافظة السويداء والعاصمة السورية دمشق بعد أيام من الإغلاق والتوترات الأمنية في محافظة السويداء نفسها. خلال الساعات الماضية أفاد مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء جنوبي سوريا قتيبة عزام بأنه وبعد فتح طريق السويداء دمشق بعد 3 أيام من إغلاقه، خرجت نحو 30 عائلة من المحافظة باتجاه العاصمة السورية دمشق وريفها، وذلك عبر معبر المتونة الواقع شمالي السويداء، في واحدة هي من أكبر الدفعات التي تخرج من السويداء نفسها نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والأمنية بحسب قتيبة ياسين. مدير العلاقات الإعلامية في السويداء أفاد أيضا بأن حركة خروج العائلات من السويداء مستمرة منذ عدة أشهر، وأشار بأن أهالي السويداء حاليا يفضلون العيش في مناطق سيطرة الدولة السورية بحث عن الأمان وفرص العمل، كونهم ضاقوا ذرعا بحسب وصفه تحت حكم المجموعات الخارجة عن القانون. في هذا السياق أيضا مسؤول أمني في حاجز المتونة في ريف السويداء أفاد في تصريحات صحفية بأنه سجل خلال الساعات القليلة الماضية خروج حافلتين من محافظة السويداء كانتا تقلان نحو 120 طالبا توجهوا إلى العاصمة دمشق لتقديم امتحانات الشهادات العامة. بالعودة إلى السياق العام للأحداث، بطبيعة الحال عائلات عشرات المفقودين في قرية أم الزيتون الواقعة في أطراف مدينة شهبة التابعة للسويداء كانت قد أغلقت الطريق الواصل بين دمشق والسويداء منذ يوم السبت الماضي على خلفية هروب ثلاثة محتجزين من أبناء العشائر من سجن لقوات الحرس الوطني، حيث طالبت العائلات بالكشف عن تفاصيل الحادثة والإشراف المباشر على ملف المفقودين من أبناء المحافظة في سجون القوات التابعة للحكومة الانتقالية السورية. العائلات اعتبرت أن هروب ثلاثة محتجزين من سجون قوات الحرس الوطني تشكل انتكاسة لجهود كشف مصير المفقودين والمغيبين، خاصة أن هؤلاء يعني الذين هربوا من أحد سجون قوات الحرس الوطني كانوا على قائمة تبادل الأسرى بين الطرفين. طبعا عملية فتح طريق السويداء دمشق جاءت بعد وعود قدمها شادي مرشد رئيس مجلس الإدارة في جبل باشان، وهو يعني
0: لكن بحسبك يا هبار لا تزال فكرة الخروج من السويداء مستمرة. أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في دمشق هبار عثمان على هذه الصورة الوافية.
19: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في الثالثة عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: الكوارث الطبيعية أحياناً لا تقل خطورة عن الحروب والنزاعات. زميلة مروة جمال تقدم لكم نصائح مهمة تساعدكم في مواجهة السيول والتصرف السليم وقتها.
20: لا تقل الكوارث الطبيعية خطراً عن الحرب. السيول قد تأتي فجأة وتجرف معها البيوت والأرواح، لذلك إذا كنت في منطقة مهددة بالسيول لا تسكن في مناطق منخفضة أو بالقرب من مجاري الأودية، خصوصا في مواسم الأمطار. قم بتحضير منزلك، نظف المصارف وثبت الخزانات، وقم بإبعاد الأشياء الخفيفة القابلة للانجراف. احرص على وجود حقيبة طوارئ جاهزة. تجنب المشي أو تشغيل السيارة في مياه السيول وإن كانت تبدو قليلة. إذا بدأت المياه بالارتفاع اترك المكان فورا وصعد إلى منطقة أعلى. لا تستخدم الشموع وقت الفيضان، فقد تسبب انفجار أو حريق. استخدم مصباحا يدويا فقط. افصل التيار الكهربائي إذا اقتربت المياه من منزلك، وبعد انحسار السيول لا تعد إلى المنزل أو الحي حتى تصدر الجهات المسؤولة بيانا أن المنطقة آمنة. ارتدي أحذية واقية وقفازات عند التنظيف، فقد تكون المياه ملوثة أو مختلطة بالزيوت والمواد الخطيرة. لا تشرب من ماء الصنابير مباشرة بعد الفيضان. لا تشغل أي أجهزة كهربائية كانت مبللة قبل فحصها. انتبه من وجود حيوانات أو حشرات دخلت مع المياه، ولا تحاول الاقتراب منها. ابقى آمنا وكن مستعدا.
0: نتمنى لكم السلامة جميعا، وندعوكم متابعين الكرام لمتابعة قناة للسودان سلام عبر تطبيق الواتساب من بي بي سي نيوز عربي، وفي انتظار مشاركتكم وتفاعلكم وأرائكم على الرقم التالي 00201011113909. في ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مها الجمل، في الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الصوت أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.